على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط. تبقى أسامي هنا عندي.

فاضل 4 أيام بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: رئيس الدولة يستقبل وفد مؤسسة الإمارات ويشيد بالجهود التي أسهمت في تعزيز دور المؤسسة على مدى أكثر من 20 عاما. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة القطرية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات على أهداف في إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفارس. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد مؤسسة الإمارات، وأعرب سمو خلال اللقاء عن تقديره لجميع الجهود التي أسهمت في تعزيز دور المؤسسة خلال أكثر من 20 عاما، مؤكدا أهمية دور المؤسسات الوطنية ومبادراتها المجتمعية النوعية في تعزيز النسيج المجتمعي وترسيخ قيمه وتمكينه بما يدعم مستهدفات رؤية الدولة التي تولي المجتمع وتوفير مقومات استقراره وازدهاره أولوية قصوى. وأكد سمو أن المجتمع القوي والمتماسك يعد ركيزة أساسية لبناء وطن قوي وقادر على تحقيق طموحاته ومواجهة التحديات والتوجه نحو المستقبل بثقة. واطلع سمو على مبادرات المؤسسة الوطنية المتنوعة المتعلقة بتعزيز قيم الأسرة والمجتمع وتنمية المشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم الحلول المبتكرة ذات الأثر الوطني طويل المدى.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر تحت شعار بالوعي يبدأ الأثر، وذلك خلال فعالية أقيمت في الشارقة، وجمعت شركاء المبادرة عددا من أعضاء مجالس أولياء الأمور بهدف بناء منظومة أولياء الأمور لدعم المدارس في نشر ثقافة سلامة الطفل. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN هنادي اليافعي مديرة عام مؤسسة سلامة الطفل.
2: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، هذه المبادرة الجميلة النوعية التي تأتي تحت شعار بالوعي يبدأ الأثر لتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في منظومة حماية الأطفال وسلامتهم. وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع، ذلك أيضا من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على التعامل مع التحديات الرقمية أو التحديات الاجتماعية والنفسية التي قد يواجهها الأطفال اليوم. نتأمل هذه التحديات، ندرك أن مواجهتها تبدأ من استعدادنا الدائم للتساؤل ومراجعة ما توارثناه من تصورات قد لا تواكب عالم اليوم وهو عالم أبنائنا المتغير. فالوعي الحقيقي يدعونا إلى الانتباه للصورة التي نرسمها للطفولة والسردية التي ننقلها إلى أبنائنا.
0: شبكة ARN.
1: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة قطرية أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن سلسلة من الهجمات على أهداف إيران رداً على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: إذن رياضيا، تواصلت منافسات كأس العالم 2026 بإثارة كبيرة طبعا مع اكتمال ملامح الدور الربع النهائي وترقب مواجهة مرتقبة تجمع فرنسا والمغرب مساء الغد بتوقيت الإمارات، حيث حجز المنتخب السويسري مقعده في الدور الربع النهائي من كأس العالم 2026 بعد تفوقه على كولومبيا بركلات الترجيح بأربع أهداف مقابل ثلاثة عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب أو اليوم على ملعب في مدينة فانكوورت الكندية. وبهذا الفوز طبعا اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي، فيما ودع المنتخب الكولومبي البطولة من دور 16. ومساء أمس في كانت مباراة أخرى أيضا، حيث بلغ منتخب الأرجنتين الدور ربع النهائي عقب فوزه على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي أقيمت على استاد أتلانتا ضمن منافسات دور 16. أبرز مباريات الغد 9 يوليو، يلتقي منتخب فرنسا بنظيره المغربي في مواجهة مرتقبة عند الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات. إذن كانت هذه أبرز المحطات الرياضية، ونبقى على ترقب لما تحمله المواجهات المقبلة من إثارة في كأس العالم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

يعني شعور الفخر اللي موجود عندنا ما بنقدر نعطيه لحدا وما بنقدر نشاركه مع حدا. هذا الشيء اللي بنحكي دائما لما بنكون فرحانين ومبسوطين. المنتخب المصري أبدع وتألق مبارح بكل ما في الكلمة من معنى. كانت مباراة تاريخية عن جد, مباراة تاريخية ما حدا رح ينساها. كنا عم نحكي بأنه المنتخب المصري ما شفناه عم يلعب على أرض الملعب هيك بجوز من 92 سنة. للناس اللي بتعرف بالكرة أكتر وأكتر, كان في بعض المنغصات الصراحة الكبيرة اللي كانت واضحة للعيان بطريقة كتير كبيرة. السوشيال ميديا مليانة بالحكي عن هذا الموضوع. رح نحكي نكست بمباراة مبارح اللي كانت ما بين مصر والأرجنتين, والأهم رح نحكي عن التحكيم اللي كان. لكن أنا بدي أطلب منكم أنتوا شو رأيكم بالتحكيم اللي كان مبارح بالمباراة على 404 وعن طريق رقم الواتساب 0487150.

0: أنا هفضل كل مرة جيلك.
1: يعني امبارح الأعصاب كانت مبسوطة وفرحانة ومشدودة. أول 80 دقيقة بالمباراة ما بين مصر والأرجنتين كانوا دقائق خيالية لدرجة أنه احنا حسينا حالنا بفيلم. الأداء المصري, أداء المنتخب المصري على أرض الملعب كان يعني مو قادرين نصدق عيوننا. يعني كنا احنا طول الوقت قاعدين نقول ما شاء الله بسم الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, لكن كلنا متفقين على أنه كان في بعض القرارات الظالمة فيما يخص موضوع التحكيم, وهذا الشيء اللي اتفقوا عليه كل الناس لدرجة بأنه أنا اليوم صحيت عم بشيك لقيت بأنه حساب الحكم حذف حسابه على الانستغرام من كمية الهجوم اللي صار عليه, لأنه كان واضح بأنه التحيز إلى المنتخب الأرجنتيني بحسب ما احنا شفنا وبحسب الأخبار اللي صارت, لدرجة أنه في صناع محتوى رياضيين أجانب. يعني اليوم كنت عم بحضر فيديو لصانع محتوى بريطاني جدا معروف في مجال الرياضة كان عم بيقول المنتخب المصري لعب كتير قوي. ما بننكر أنه المنتخب الأرجنتيني منتخب جدا قوي وله تاريخه في الكرة ويكفي أنه عندهم ميسي, لكن بالضبط هو استخدم هذا التعبير There's a sour taste in the mouth فيما يخص موضوع التحكيم. في شيء غلط, في علامات استفهام بالنسبة للأشخاص اللي كانت عم بتشوف المباراة, لكن نرجع ومنأكد ومنقول بأنه ما حدا رح يأثر على فرحتنا. فرحتنا بالمنتخب المصري فرحة كتير كبيرة, فخورين فيهم عن جد بكل شيء عملوه. بكفي انهم امبارح عن جد صنعوا التاريخ بالاداء اللي عملوه, بالعرض اللي قدموه, بالتصميم والارادة اللي كانت موجودة عندهم, من المدربين للاعبين اللي موجودين بالاحتياط. احنا فخورين فيكم, بنحبكم كتير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله القادم اجمل مع منتخب المغرب, ورح نثبت بانه العرب غير شكل بكرة القدم.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
0: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجيتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو، استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجيتيغنز دبي وريمول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجيتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجيتيغنز.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب 100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: خلينا نقول صباح لكل الناس اللي عم تتواصل معنا على 404. هاجر بتقول لغاية امبارح كنت فاكرة ان الكرة هي الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا وما فيهاش اي نوع من المحسوبيات. بتقول للأسف طلعت حسيت حالي اني غلطانة, ان شاء الله ما ينعاد نفس السيناريو بماتش المغرب. ماي عم بتقول حبيبتي يا هبة فخورين بمصر وبحب العالم وبحب العالم لمصر واحترامه لأبطالنا. في حد عم بيقول كلمة واحدة فقط عن التحكيم, حسبنا الله ونعم الوكيل أشرف محمد. مهند عم بيقولوا للأسف بأنه يعني زي ما عم تحكي السوشيال ميديا الأرجنتين اشترت المباراة. محمد عم بيقول بأنه احنا من قبل كنا متوقعين هذا السيناريو وقلنا أنه التحكيم وبالتحديد موضوع الفار حيكون تحدي بالنسبة لإلنا. نسرين عم بتقول صباحا هبة والله فعلا احنا فخورين بفريقنا وأنهم اجتهدوا لآخر وقت, بس أكيد كان في ظلم بين, بس الحمد لله الدنيا كلها شايفة وعارفة مين احنا. هو امبارح الصراحة اللي كان الملفت زي ما عم نقول بأنه مش بس إجا الموضوع من عند الجمهور العربي, يعني احنا عم نحكي عن عدد مهول من الناس. اللي كان الملفت للنظر انه من امبارح بالليل تقريبا بلشت الاعلام وبلش الاعلام الغربي يسلط الضوء على الموضوع من قبل كتير من الانفلونسرز اللي بيشتغلوا بمجال الرياضة, لدرجة بانه في صانعة محتوى كمان بريطانية هي كانت عم بتقول انه انا مع الارجنتين ومع ميسي, لكن طلعت لايف وقالت انا اليوم بتخلى عن تشجيعي لا الارجنتين وميسي لأكون مع المنتخب المصري اللي ابدع على ارض الملعب وعمل شغل ما شفناه من قبل. فقالت ولدن, وبنعرف بانه كانت في بعض الامور غير العادلة اللي صارت واللي كانت ممكن تساهم ب يعني انه مصر تتأهل الى الدور القادم. حاسة انه كتير عم ينحكى عن الموضوع بس عم نشير للشخص باسم الحكم. مين هو الحكم؟ من هو الشخص مبارح اللي كان هيك حسينا قلبنا عم بيوجعنا, قلبنا مليان مشاعر صعبة, حاسين بأنه في نوع من الغضب, حاسين كنا بأنه لا انت كيف ما صفرت على هاي الأكشن ووقفت مع المنتخب الأرجنتيني. هاتوا أحكي لكم شوي عن تاريخ سريع لفرانسوا لتكسي. فرانسوا لتكسي هو الحكم الفرنسي اللي مبارح كان يعني أداؤه مش كتير لطيف على أرض الملعب. مولود 23 أبريل عام 1989 بفرنسا, بدأ التحكيم بالدوري الفرنسي بليج 1 عام 2016 وصار على قائمة حكام فيفا من 2017. من أبرز المباريات اللي حكم فيها كان نهائي كأس فرنسا ب 2021, السوبر الأوروبي ب 2023, ومباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ب 2024, نهائي يورو 2024 ما بين إسبانيا وإنجلترا, وكان أصغر حكم عم بيدير نهائي اليورو بعمر 35. بس أحكي لكم شغلة بجوز مش الكل بيعرفها, هل فرانسوا طلع في جدل على بعض القرارات الحاسمة في تاريخه؟ يعني تاريخه بقولوا لكم مليان بقرارات حاسمة خاطئة أخذها في بعض أهم المباريات. هذا شو بيخلينا نحكي؟ أنا ما رح أحكي, أنتوا اللي رح تحكوا.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الانصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا، اكبر بطاقة متعددة العملات في الامارات ب 37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الامارات. احصل على بطاقتك الان عبر التطبيق او الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي. تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
6: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
7: حس اليوم الصراحة ما بدي أحكي آخر التحديثات الخاصة بالمباريات، بس بدي أحكي عن مباراة مصر والأرجنتين، وأقول بأنه المنتخب المصري من جديد نحن فخورين فيك، أبدعت، عملت شغل ما شفناه من قبل. النتيجة صح كانت 3-2 لصالح الأرجنتين، بس بقلوبنا بالنسبة لإلنا كانت النتيجة 3-0.
6: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: الشباب.
1: بدي افشلكم قلبكم اليوم. بدنا نحكي شو رأيكم باللي صار مبارح. رامي صباح الخير، كيفك؟
2: صباح الفل.
1: شو اخبارك؟
2: تمام الحمد.
1: هلا
2: لله.
1: احنا سمعنا الفويس مسج اللي وصلتنا على رقم الاذاعه، بس الصراحه تحليلك كتير عجبني، فقلت لا لازم كل الناس تسمعه ونتناقش معك بالموضوع. شو رايك باللي صار امبارح من مباراه مصر والارجنتين، ونقيم على جنب انه احنا يعني الفخر ما له ليميت بالمنتخب المصري.
2: اكيد، ويعطيهم العافيه الجميع، واحنا كثير كثير مبسوطين باللي صار امبارح كاداء من منتخب مصر. بس انا يعني بشوف انه الموضوع له ابعاد أكثر من كرة القدم، أبعاد تجارية اقتصادية، انترناشنال نتوركينج وبث ونسب متابعة. يعني إذا بتشوف أنا يمكن بتابع كأس العالم من 94 تقريبا.
1: واو.
2: بعد 2006-2010 بدأت الأمور تأخذ منحة غير رياضي، وهلأ يعني بنشوف إحنا ببساطة. تخيل هلأ مثلا كأس العالم، هذا آخر كأس عالم لرونالدو لميسي. طيب دور 16 رونالدو طلع، وانا يمكن حكيته برجع بعيد، لو البرتغال لعبت ضد اي فريق ضد غير اسبانيا كان فازت البرتغال، لانه هم بهمهم يوصلوا لمرحله امبابي يلعب مع ميسي، ميسي يلعب مع رونالدو، رونالدو يلعب مع، يعني هاي الاسماء. لانه انت بتشوفي اسعار التيكتات كيف صارت.
1: انه صح، بدنا شيء يثير الجدل، بدنا تحديات، بدنا حماس، بدنا الناس زي ما بنقول انه يصير في في في اذا في بصير خناقات بين الناس احسن واحسن، هو هيك بيكون الموضوع بالنسبه لهم. بس انت حكيت عن شغله كتير مهمه، بانه في واحد من الفرق كان لازم يوصل لدور 16 عشان يضل ماشي حال كاس العالم.
2: اكزاكتلي. فهي هاي هي ايزي بلاند، يعني بشوفها انه كثير بلاند اكثر ما انها كثير انه موهبه. عشان هيك منتخبات البرازيل واللي هي تعتمد على المواهب ما بطلت توصل، لانه مش ريالايزد انه لا، الموضوع صار صناعه مش موهبه مش رياضه.
1: ولازم في نقطه حكيت عنها عن موضوع الدعايات والكامبينز، قلنا عنها شوي اكثر رامي.
2: هلا يعني زي ما حكيت لك، لازم تشوفي حتى على السوشيال ميديا كل مباراه اسعار التيكت تتغير تغير غير عادي بناء على مين تقابل مين. فأنت عم تحكي عن شركات عندها رعاة، راعي لعيبة، شركات ملابس، شركات سوري أحذية، هذول from where they will get the money. من هاي الإبن
1: منظومة بجوز صعب إحنا نفهمها، لكن إحنا ببساطة أنا بحكي دائما إحنا الجمهور، يعني في ناس ما شاء الله متعمقة وعارفة وفاهمة كل قواعد اللعبة، وفي ناس اللي هو زينا إحنا بنتفرج للفرحة ولا ندعم المنتخبات العربية بشكل عام. ففي أمور، بعض الأمور كانت لأول مرة واضحة لنا على أرض الواقع، لأول مرة بنشوفها. يعني أنا بقول دائما إنه إحنا ما بدنا نتفلسف كمان، إحنا ناس مش متخصصين بكرة القدم، بس في إشي خلص العين شافتها مش قادرة تصدق غير اللي شافته.
2: بس صدقيني في كثير اشياء صارت على مستوى الدوريات بتحكم فيها شركات الملابس الرياضيه اللي هم بيدخلوا بصفقات انتقال اللاعبين، يكون جزء منها هم بيدفعوا هم.
1: طب رامي بما انك انت يعني شكلك انه كثير متابع لكره القدم، هل في تاريخ اي دوري او اي كاس عالم صار في اعاده للمباراه نتيجه هجوم وغضب الجمهور اللي صار؟
2: أنا حسب ذاكرتي لا،
1: كحدث
2: لا.
1: لا كل شيء في أول مرة صح ولا؟
2: أنا بتمنى يعني من كل قلبي بتمنى يعني. بس إحنا حتى على فكرة الموضوع مش موضوع إعادة المباراة أو موضوع أنه تكون، اللي صار كشف كثير أشياء يعني. حتى على المستوى الفردي فهمي أنه الموضوع لا، أنه خلص
1: صح
2: الحقيقة لازم نشوفها. هلا الحمد لله مثلا شوف انت فرقة كندا، المباراة كندا
1: صح
2: كان في احداث، بس اللي ساعد الحمد لله انه كان وضع المغرب قدر انه يسيطر، قدر انه يدافع مظبوط، يوقف
1: يعني. كلنا انصدمنا الصراحة بالمنتخب الكندي لانه ادى اداء عجيب على ارض الملعب، بس كان عم نحكي منظومة متكاملة، التحكيم كان عم يمشي بطريقة بروفيشنال، اللاعبين والمنتخبات كانت عم تبذل اكبر مجهود بيقدروا يبذلوه. بس انت عن جد حكيت نقطة كتير حلوة، احنا ما بدنا الرياضة توصل لهاي المرحلة. احنا الرياضة الشيء الوحيد اللي بيجمع العالم كله على مختلف الجنسيات والاعراق والديانات، فما بدنا حتى هاي الرياضة يصير فيها اي علامات استفهام.
2: احكي لك شغله اخير، انا بعد المباراه ندمت اني انا بشترك عشان احضر، لانه حسيت ان انا جزء من منظومه
1: الجريمه. لا رامي لا لا رامي ما توصل ما تخلينا نفكر بهذا الموضوع. لا لا ما بدنا نكون هالقد اكستريم اوكي. رامي
2: انا شغله انا اردني فلسطيني لكن انا مشجع للفرق المصريه والمنتخب المصري من ايام اقول لك مثلا انا كنت احضر مباريات الترساني وغزل المحلي.
1: واو واو
2: انا منتمي انتماء كبير للمنتخب المصري وفرق المصريه. فعشان هيك بحكي لك انا وصلت لمرحله الندم انه يعني ليش اشتغلت.
1: واحد من قلب قلبه وهذا اللي بنقول عن جد وهي الرياضه اللي بدنا اياها انه بغض النظر شو كانت الجنسيه او الديانه او العرق هي اللي عم تجمعنا وعم بتخلينا تحت سقف واحد. رامي بدي اقول لك شكرا كثير لك ويسعد صباحك.
2: اوكي تسلم يا رب.
1: شكرا لك يا رامي. رح نرجع ونتابع بساعتنا الثانيه من اكسترا فايبس. عن جد كل الاحترام لكم كل الاحترام لكل المستمعين. انا ابن مصر يا جماعه حد يجي يقنعني انه انا ما مع الجواز المصري.

0: كل منتج جديد فرصة تكون
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: بطولة العالم الأولى بديت عام 1930 وكانت تعني أسبوعين من الإبحار بعرض البحر، ومع غرق أوروبا بأزمة اقتصادية خانقة رفضت معظم المنتخبات قطع هالمسافة. القلة اللي توجهوا أبحروا عبر الأطلسي على متن باخرة كتير فاخرة، بيتدربوا على سطح السفينة وبيركضوا بدوائر بين الركاب. الكأس نفسه كان يسافر معهم. الفرنسي لانسيان لوران سجل أول هدف بتاريخ البطولة بقلب زخات الثلج من غير أي مكافأة، وما كان حدا عم يعرف بأنه التاريخ عم يكتب نفسه بهاللحظة.
3: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
4: في موضوع مهم بكلمك فيه.
5: شو مسوي أنا هالمرة؟
4: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
5: عندي الحل. دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
6: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صوت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم، فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي. كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس دولة يستقبل الفائزين في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. مونديال 2026 استراحة تسبق الإثارة، وفرنسا والمغرب في المواجهة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفائزين في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 واللجان المنظمة وفرق العمل. يرافقهم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا المنظمة، وهنأ سموه الفائزين من مواطنين ومقيمين وتبادل معهم الأحاديث الودية، مشيرا إلى أن مشاركتهم المتميزة في الألعاب تجسد الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الصحة وجودة الحياة، وتسهم في ترسيخ الرياضة أسلوب حياة مستدام لدى مختلف فئات المجتمع. وأكد سمو أهمية تبني مفهوم الرياضة مدى الحياة وتعزيز تأثيرها في المجتمع وتشجيع أفرادها على ممارستها في مختلف المراحل العمرية. كما أعرب سمو عن شكره للجنة العليا المنظمة وفرق العمل واللجان التنظيمية والشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026. استقبلت عملية الفارس الشام 3 وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة سعادة أحمد المزروع الأمين العام للهيئة خلال زيارة إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش في مصر. وتأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتخصيص مبلغ 36.7 مليون درهم لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية ضمن عملية الفارس الشهم 3، بما يسهم في تعزيز استدامة وتدفق المساعدات الإماراتية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. واطلع الوفد خلال جولته في المركز على سير العمل وآليات استقبال وتجهيز وتصنيف المساعدات ومنظومة الإمداد والإجراءات اللوجستية المتبعة لضمان سرعة وكفاءة إيصالها إلى قطاع غزة، كما استمع إلى شرح حول جهود فرق العمل وآليات التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير وصول المساعدات إلى مستحقيها. أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر تحت شعار بالوعي يبدأ الأثر، وذلك خلال فعالية أقيمت في الشارقة. حول هذه الفعالية تحدثت لمركز أخبار ARN هنادي اليافعي مدير عام مؤسسة سلامة الطفل.
5: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، هذه المبادرة الجميلة النوعية التي تأتي تحت شعار بالوعي يبدأ الأثر لتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في منظومة حماية الأطفال وسلامتهم. وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع، ذلك أيضا من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على التعامل مع التحديات الرقمية أو التحديات الاجتماعية والنفسية التي قد يواجهها الأطفال اليوم. نتأمل هذه التحديات، ندرك أن مواجهتها تبدأ من استعدادنا الدائم للتساؤل ومراجعة ما توارثناه من تصورات قد لا تواكب عالم اليوم وهو عالم أبنائنا المتغير. فالوعي الحقيقي يدعونا إلى الانتباه للصورة التي نرسمها للطفولة والسردية التي ننقلها إلى أبنائنا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي وردته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية أمس أنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها على إيران. ننتقل إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تتواصل منافسات كأس العالم 2026 وسط ترقب جماهيري واسع مع اكتمال ملامح الدور ربع النهائي بعد مواجهات قوية في دور 16. فقد حجز منتخب الأرجنتين مقعده في الدور ربع النهائي عقب فوزه على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وعلى خلفية هذه المواجهة، طالب الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي فيفا بفتح تحقيق مع طاقم تحكيم المباراة واستبعاده من إدارة ما تبقى من مباريات البطولة في خطوة تعكس اعتراضا مصريا على قرارات التحكيم خلال اللقاء. والأيام القادمة قد تكشف ما قد يتطور حول ذلك. كما تأهل المنتخب السويسري إلى الدور ذاته بعد تفوقه على كولومبيا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم في مدينة فرانكفورت الكندية. تشهد البطولة اليوم 8 يوليو يوم راحة لجميع المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي قبل استئناف المنافسات غدا في محطة تمنح اللاعبين فرصة طبعا لالتقاط الأنفاس بعد مواجهات قوية في دور 16. وتأتي هذه الاستراحة أيضا لإتاحة المجال أمام المنتخبات للاستشفاء البدني ومنح الأجهزة الفنية وقتا إضافيا للتحضير التكتيكي والذهني للمباريات الإقصائية الحاسمة. تعود الإثارة الخميس 9 يونيو مع انطلاق مواجهات ربع النهائي وفي مقدمتها المواجهة المنتظرة التي تجمع فرنسا بالمغرب عند 11 مساء بتوقيت الإمارات. كانت هذه أبرز المحطات الرياضية، وبين راحة اليوم وترقب الغد تبقى الأنظار شاخصة نحو ربع نهائي كأس العالم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط. عربية.

خلص يا جماعة والله ما بدنا نزعل، خلص يعني بكفي اللي عم بيصير على وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص موضوع مباراة مصر والأرجنتين مبارح. حكينا بساعتنا الأولى رأينا بالتحكيم، طلعوا معنا مستمعين عندهم الصراحة هيك experience حلوة فيما يخص موضوع كأس العالم. صورت لكم فيديو بعقد، بعد شوي رح ينزل.

جبت لكم تاريخ تاريخه للحكم الفرنسي، فما تقلقوا ابدا. خلينا هيك نفكر باللي جاي ان شاء الله. كل التوفيق للفريق والمنتخب المغربي، مباراته رح تكون يوم الجمعه مع المنتخب الفرنسي الساعه 12 المساء. وخلال ساعتنا الثانيه من اكسترا فايبس مكملين معكم اجواء المباريات والروح الرياضيه اللي موجوده ان شاء الله. يوم الجمعه رح نعلن عن اسم الرابح معنا بالجائزه الكبيره اللي هي عباره عن شاشه تلفزيون 75 بوصه، بالإضافة إلى اشتراك بتود وأربع تذاكر لحضور المباريات بروكسي سينماز سيتي ووك. كيف تشاركوا معنا؟ صرتوا عارفين، تبعتوا لنا فانز مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4 لنشوف يا ترى مين المتحدين اللي رح يكونوا معنا على الهواء، ونسألهم ثلاث أسئلة عن المباريات. أول شخص رح يجاوب على أول سؤالين بطريقة سريعة هو اللي رح يدخل معنا على السحب مباشرة. لا تقارني بغيري، حسين الجسمي، رح نسمعها لايف بإكسترا فايبس. يسعد صباحكم.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: مع بوتم كل حوالي لبلدك بتقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبيرة رح تغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان من خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سالتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة الحالية بكل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 38 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

أفكار بنطلع عليها وبتدخل حياتنا وبصير بدنا نعملها وبتكون عن جد أكثر تعبير ممكن يعبر هو إنه إحنا حافظين مش فاهمين. فكرة بجوز هلأ الناس اللي عم تسمعني يقولوا لي معقول هبا بدك تحكي عنها موضوع البروبوزل وقدي صار هالشغلة. بعرف إنه الفيديوهات اللي عم تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والهدف الأساسي لها هو طبعا كسب المشاهدات والدعايات إذا بيكون في سبونسر للبروبوزل أحسن وأحسن، لكن قدي صارت هالفكرة فكرة عادية وطبيعية ما بين الجيل الحالي. يعني بقولك إنه أنا أهم شيء إنه يكون البروبوزل كتير حلو بغض النظر عن إنه الموضوع لا يرتبط بالعادات والتقاليد، لأنه إحنا عاداتنا وتقاليدنا في المجتمعات العربية واضحة وصريحة بخصوص هذا الموضوع. أنا ما عم بحكي من الجهة الدينية، أنا عم بحكي على المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. المفروض بأنه الشاب يعجب بالبنت، بيطلب التواصل مع أهلها، بروح على بيت أهلها، بيطلب البنت من أهلها، وبناء عليه بتم الاتفاق سواء بحسب العرف قراية الفاتحة أو كتب الكتاب أو تلبيس الخواتم. لكن الشيء الجديد اللي صاير على السوشيال ميديا وما عم نفهمه إنه طب ما بعد الاتفاق ما بعد أهلها وأهلها بيكون أهل البنت involved بالبروبوزل، موجودين بالبروبوزل، بأنه الشاب بيعمل ستاب سواء على البحر أو بمطعم أو على جبل، كل ما كان فيه صرف أكثر كل ما كان الموضوع بيكون أحلى، وبيكون أهل البنت مشاركين بموضوع البروبوزل وطلب البنت. المشكلة نظرة الدهشة اللي بتكون موجودة على وجه البنت، عن جد أنا عم بضحك لأنه هذا اسمه استخفاف بالمتابعين والمشاهدين والناس اللي عم تتفرج، انه البنت بتكون مستغربة ومصدومة ومبسوطة ومش قادرة تصدق بانه هاي اللحظة صارت. طب اللي صار ببيت الاهل هذا شو كان بالضبط؟ المشكلة مش هون، المشكلة صار في ضغط بالنسبة للجيل الجديد، لانه برجع وبقول بانه للأسف في كتير من الناس هي حافظة مش فاهمة بانه هي بدها هاي الفكرة تطبق. وهاي الأفكار على فكرة بحسب دراسة تم إجراءها مؤخرا لقوا إنه البروبوزل مثلا بدولة الإمارات العربية المتحدة عم بيكلف ما بين 2,000 ل 150,000 درهم. هالموضوع يعتمد على التصوير والورد والديكور. ليش؟ لأنه في بعض الأرضيات مثلا بتم تخطيطها ببتلات الورد بحسب ما بتقول الدراسة، ممكن يوصل هالشي لتكلفة بتكلف 12,000 درهم، وكل ما بيكون الموسم ترند أكثر بتزيد الأسعار من 40% ل 60%. أنا بدي أسألكم بكل صراحة على 404، إن عملكم بروبوزر أو لا؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، قدي بتحسوا بأنه الفكرة دخيلة على مجتمعاتنا العربية وللأسف إحنا عم نقلد فيها لأنه نحنا حافظين مش فاهمين.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: ايش في على الطرق؟ انا متخيلة انه الوضع كتير رايق وما في زحمة والناس بدت تاخد اجازاتها والمدارس عطلة، بس اللي واضح امامي يا حلوين بانه في حديثين مريين للأسف على شارع الاتحاد، وتحديدا العجقة مبلشة قدام السبورت سوسايتي بمقابل سيتي سنتر مردف. كمان خلينا ننتقل هيك بشكل سريع لسيارة متعطلة موجودة على شارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهين من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة دبي، وتحديدا عند المخرج المؤدي إلى شارع 18. ازدحام مروري على شارع عمان بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع بيروت، وأكيد احنا نتمنى لكم السلامة والأمان من هوا 99 العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
3: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
4: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة، مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبع الشروط.
5: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطى فرصة لربح مليون درهم.
6: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
1: والله في ناس نعملها بروبوزلز، نكس رح نحكي بالموضوع على الهواء ونشوف لايف قصصكم اللي وصلتنا على الأربعة 0-4.

0: قالوا قد ايه ممكن تكون فكره داخله على مجتمعاتنا واللي عم نشوفه على السوشيال ميديا يعني صار لا يحتمل. خلينا نقول صباح الخير لمايس اللي صارت معنا على الهواء. صباح مايس.
1: صباح هبه.
0: ان عمل لك بروبوزل يا مايس.
1: يس انعمل لي بس كان كتير بسيط.
0: قولي لنا شو, قولي لنا القصه من الاول للاخر. كانوا اهلك بيعرفوا؟ كنت انت متوقعه شو بالضبط؟
1: هلا يعني انا وزوجي فيك تحكي انه تعرفنا على بعض تقريبا تقليدي. فاول ما عرفنا بعض هو اجا طلبني من اهلي, كان شهر 10 2022. قرأنا فاتحة وكل شيء وكنا يعني لسه نتعرف على بعض, يعني ما كان في تلبيس خواتم ولا شيء, كان بس انه
0: فترة تعارف.
1: فترة تعارف. فقررنا يعني بنفس هذا اليوم كان الانجيجمنت تبعي ب 2023.
0: اوكي.
1: فخلص قررنا انه على الاقل نلبس خواتم عشان انه يعني قدام الناس انه احنا مخطوبين. خلاص بتسددت يعني. بس قبل بيوم كنت انا على الاساس طالعة افطر مع خواتي, يعني كنا طالعين فطور ومن نجهز انه بدي اخلص هاي الاشياء الاخر دقيقة
0: للخطبة
1: ثاني يوم وكل شيء. واختي قالت لي انه خلاص انا بعرف مكان انه خلينا نروح عليه. وانا الصراحة كنت انا اصلا هذا المكان كتير حابة انه اجرب فطور وهيك.
0: اوكي.
1: فهو كان مكان على البحر. فروحنا, فاول ما فتت كان هو حاطط الاغنيه اللي يعني انا وياه بنحبها يعني. ففتت وهو كان واقف وكان انه يعني كان ديكور كتير بسيط انه هيك ورد واشياء, وكان هو ماسك الخاتم يعني هو كان جايب لي خاتم وبس يعني.
0: So cute. بس
1: صراحة أنا وقتها كتير انصدمت.
0: يعني اسمعي, أصلا أنا صرت متخيلة كل الموقف اللي أنت عم تحكي. بس تعرفي شو مايس, إنه قدين اللي حكيتيه حلو, بس هذا ما اسمه بروبوزل. يعني احنا المشكله صارت عنا بانه الجيل الجديد عن جد, لانه جيل حافظ مش فاهم, بيفكروا بانه هي هاي الطريقه اللي لازم يعلنوا انه الموضوع افشل. بس انت حكيتي بشغلات وبخطوات الموضوع مشي حسب الاصول, حسب العادات والتقاليد. اجا حكى مع اهلك. هو فعليا اللي صار انه بدل ما يلبسك الخاتم يوم الخطبه فاجئك ولبسك اياه بست اب كثير حلو وسمبل وشغله انتم بتحبوها. فأنا قصدي إنه صرنا اليوم عم نسمي مسميات على إشياء هي مش هيك. يعني هو هذا البروبوزل اللي أخذناه من الغرب هو المفروض إنه هي ما كانت متوقعة أبداً إنه هو رح يتزوجها, أو لأنه حياتهم تختلف عن حياتنا. بس ما عاد هذا بروبوزل, هذا صار شغلة أنا فاجأتك فيها. عجل لازم نلاقي له اسم على فكرة, بدنا نشتغل على الموضوع نلاقي له اسم ونطلع الفكرة من عنا. لأنه أنا دايماً بقول بإنه لا, احنا في عنا اشياء حلوة, احنا عنا موافقة الاهل شغلة كتير مهمة, عنا انه نمشي حسب العادات والتقاليد والدين شغلة كتير مهمة. فهاي الاشياء بحس انه لا, مبادئ لازم يتعلموها اولادنا ويتعلمها الجيل الجديد.
1: لا صراحة هبة معك حق. يعني انا حتى لما هو فكر انه يفاجئني لانه لسه يعني ما في اشي بيننا اوفيشال, فهو يعني لازم ياخذ موافقة اهلي انه انا عادي اعملها هيك. يعني
0: صح.
1: اهلي كانوا عارفين اوريدي وحكى لهم انه تعالوا, بس انا اهلي شوي يعني ما بحبوا كثير يطلعوا.
0: اوكي.
1: فما اجوا يعني, بس انه it was اكثر انه with my sister.
0: والموافقه موجوده, هذا اهم شيء.
1: ويعني وانه اوريدي اهلي عارفين انه انا مثلا بحكي مع هذا الشاب انه انه هو هي بروبوز تو مي بدون مثلا ما يجي عندي على البيت, بدون ما اهلي يعرفوا, بدون
0: بالضبط.
1: يعني هذا كتير غلط يعني. هاي الأشياء اللي بدنا ناخدها من الغرب كتير غلط
0: يعني, يعني في صراحة. إشياء في إشياء عن جد مثل ما حكينا, في إشياء بتناسبنا بناخدها, وفي أشياء ما بتناسبنا أبدا. ما بدنا نغير عقولنا وطريقة تفكيرنا, مش عشان شيء, عشان هي عم تتطبق من مجتمعاتنا العربية بطريقة كتير حلوة. أنا دائما بقول البنت اللي بيكون لما بيكون إلها تقدير وبيكون إلها هيبة بالطريقة اللي بتنطلب فيها, يا جماعة والله في ناس برا بتتمنى هذا الشيء. قد ما البنت عنا غالية وإلها قيمة يعني. فمايز حياتي بدي أقول لك إنه الفكرة كثير حلوة بس لازم نلاقي لها اسم تاني غير البروبوزل. حبيبتي الله يخليكم لبعض يا ربي ويسعد صباحك.
1: صباح كثير والله. أنا كثير كثير كثير بحبك كتير.
0: حبيبتي تسلميلي. شكرا. وأنا كثير بحبكم عن جد وبستمتع دائما لما بطلع على الهواء وبعمل برنامج إكسترا فايبس بحس إني أنا هيك قاعدة بين أهلي وأصحابي.
1: حبيبتي
0: يسعد صباحكم. يسعد صباحك.
1: باي باي.
0: عن جد تعالوا يا جماعة نفكر باسم غير بروبوزل. يلا ابعتولي اقتراحات على 404 وانتو عم تسمعوا هالاغنية اللي بتعقد.
2: علم الله ما ينسى الخليخ الا
0: ان شاء الله. يعني هيك اذا ابو كريم عن

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: امبارح المباريات كانت مليانة إثارة وحماس، مباراة دراماتيكية كانت بدور 16 ما بين الأرجنتين ومصر. الأرجنتين قلبت الصراحة الموازين بآخر 10 دقائق بعد ما فازت 3-2 بالدقائق الأخيرة لتتأهل إلى الربع النهائي. سويسرا وكولومبيا كان في عندهم مباراة من خلالها تأهلت سويسرا بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. أما المباراة الأخيرة فكانت ما بين بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية 4-1، لأن بلجيكا قدمت أداء قوي وحسمت بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بفوز كبير على أصحاب الأرض.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
4: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم، فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي. كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. استقبلت عملية الفارس الشام 3 وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة سعادة أحمد المزروع الأمين العام للهيئة خلال زيارة إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش في مصر. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، موضحة أن ما يسمع من أصوات انفجارات ناتج عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه الهجمات، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صافرات الإنذار بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران، وإنها قصفت أكثر من 80 هدفاً خلال أحدث هجوم لها. وجه البيت الأبيض دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة الولايات المتحدة في 21 من يوليو في أول تحرك رفيع المستوى من نوعه بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. رفعت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة التأهب القصوى إلى المستوى الأحمر، أي أعلى مستوى إنذار في 3 مناطق بشرق البلاد بسبب موجة حر جديدة متوقعة أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ومصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: المتحديين صاروا موجودين معنا على الهواء ضمن كامبين هوم اوف فانز وجهة الجماهير اللي من خلالها واحد من المستمعين اليوم رح يدخل معنا بالسحب، والجائزة الكبيرة رح يكون الإعلان عن الرابح فيها إن شاء الله يوم الجمعة، تلفزيون 75 بوصة بالإضافة لاشتراك بتود و فور تيكتس لروكسي سينماز سيتي ووك. خلينا نقول صباح الخير لفرح وأحمد. صباح وفرح وأحمد.
1: صباح
0: الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟
1: الحمد لله تمام.
0: شو تعليقاتكم على مباراة مبارح؟
1: والله كتير زعلنا لأنه عن جد مصر كتير بتستاهل ولعبهم كان كتير حلو
0: عن جد. وأحمد شو رأيك بالموضوع؟
2: لا أنا بعد ما الأرجنتين جابت الجول الثاني قفلت.
0: خلاص قفل. واضح إنك قافل لغاية النهاردة يا أحمد.
2: مش انا لوحدي، الناس كلها بصراحه.
0: والله وعن جد، بس يعني بجوز اللي شوي هيك مبرد قلبنا الجدل اللي عم بصير على السوشيال ميديا، وخاصه عم نقول بجوز الاعلام الغربي عم يحكي عن الموضوع زي ما عم بيحكي بالضبط الاعلام العربي.
2: مزبوط، حتى جايبين لقطات من الغلطات التحكيميه اللي حصلت.
0: صح، وحتى هلا في بلشت تطلع شويه شائعات بانه يعني رح نحكي بتفاصيل اكثر خلال ساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس، لكن مثل ما تعودتوا خليني اخبركم بانه رح يكون في عندكم ثلاث اسئله. اوكي. اول حدا بجاوب على اول سؤالين باسرع وقت هو اللي رح يتاهل معنا. ماشي؟
2: اوكي،
0: جاهزين؟
2: جاهزين.
0: السؤال الاول بيقول المباراة الافتتاحية بربع نهائي كأس العالم 2026 رح تكون بين أي منتخبات؟
2: المغرب وفرنسا.
0: الله عليك يا أحمد، أول نقطة لإلك. شفت لما الواحد بيكون قافل كيف بجاوب؟ يلا. فرح ركزي معانا بليز. السؤال الثاني بيقول كم منتخب رح يشارك لأول مرة بتاريخ كأس العالم 2026؟
1: 48.
0: الله شو هالفرح، برافو، نقطة لإلك. يلا السؤال اللي رح يكون الفاصل بيناتكم، مين المنتخب اللي حجز مقعده بربع النهائي بعد ما فاز على كولومبيا بركلات الترجيح؟ شو هالفرح، والله فرح، برافو. مع انه والله يعني انصدمت على فكرة، هذا كأس العالم خلينا نكون متفقين عليه بانه البنات ثقافتنا الرياضية تطورت بطريقة خيالية، صح ولا لا؟
1: احنا
0: البنات احنا ثقافتنا الرياضية كتير تطورت ب2026. سمعينك يا فرح، عم تسمعينا؟
1: هلا عم بسمع.
0: بدنا نقول لك مبروك التأهل، دخلتي معنا بالسحب، وهارد لك لك يا احمد.
2: خير ان شاء الله،
0: يسعد صباحك. لا احمد عاوزين نفرفش بقى شوية. ماشي، المغرب جاي على الطريق، في منتخب عربي تاني. ان شاء الله
1: الفوز للمغرب يا رب.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، يسعد صباحكم. باي باي.
1: صباحكم.

يا جماعة منجهز لكم مفاجآت بالموسم الخامس بالدهيت انتو مو متوقعينها ابدا ابدا ابدا. خليكم تابعين على السوشيال ميديا ان شاء الله خلال هاليومين. على فكرة لين حتى انت ما بتعرفيها تخيلي. انا مبارح الساعة 11 بالليل وصلني الخبر. الساعة 11 بالليل وصلني الخبر. عن جد الناس راح يطير عائلها من المفاجأة اللي مجهزين لهم إياها إن شاء الله بالدهيت بالموسم الخامس اللي راح ينطلق يوم 11/7 بالقاعة رقم 8 بمركز دبي التجاري العالمي. ومثل ما تعودتوا هالأسبوع يوميا عم بيكون معانا 2 تيكتس لتحضروا حفل ديستينكت وعصام النجار اللي راح يكون 18/7. كل المطلوب منكم لتربحوا معانا 2 تيكتس بإنكم تبعتوا لنا ديستينكت أو عصام النجار مع اسمائكم الثنائية على 404. وطبعا دائما وأبدا الراعي الإذاعي هو العربية 99.

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما وإس في آر. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثامن من يوليو. احصلوا على كل ما تحتاجون إليه لدى متجر ليفايز حصريا في دبي فيستيفال سيتي مول مقابل 199 درهما أو أقل من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ee.
3: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
4: هالصيف خطت الأردن للمرة الأولى طريقها في تاريخها إلى أرض البطولة. أمي حاولت وتعثرت لعقود، وصلت أخيرا لأكبر مسارح الكرة، وهي واحدة من أربع دول عم بتخوض تجربة الظهور الأول هالعام، إلى جانب جزيرة كاريبية صغيرة، سلسلة جزر بركانية بغرب أفريقيا، وجمهورية بآسيا الوسطى. الميدان ما كان بهالاتساع من قبل، شعوب بأكملها ذوقت هاللحظة لأول مرة، عقود من المحاولة ولكنها وصلت أخيراً.

0: الساعة بالستوديوهات العربية 99 صارت 9:21 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع ويو.io.

0: موضوع البروبوزل وقد ايه البروبوزل بكلف بدبي وقد ايه في اشي عم نعملها احنا حافظين مش فاهمين. طلعت معانا ميس اللي قالت بانه عملت لها شغله هي كانت فكرتها انه بروبوزل, بس قلنا لازم نخترع اسم تاني غير احنا يعني مناسب لمجتمعاتنا العربية, خاصة بانه الشاب مثلا بيفاجئ البنت بعد ما يكون اجى على البيت وقرى الفاتحة وتعرف على اهلها, فبروح بلبسها خاتم بهيك احتفال بسيط, هذا ما عاد بروبوزل. خلينا نقول صباح الخير لواحد من المستمعين اللي عم بيقول بانه البروبوزل تبعه مضحك مبكي غريب عجيب. صباح الخير.
1: صباح النور,
0: كيفك شو اخبارك؟
1: كثير منيح, كيفك؟
0: نتعرف عليك, مين معنا؟
1: شريح, شريح دندشي.
0: شريح, وأول مرة بحياتي بسمع الاسم.
1: كل مرة بحكي معك كل مرة بتقولي لي أول مرة.
0: والله لا شريح مستحيل تكون حاكي معي.
1: والله العظيم كل مرة بحكي.
0: طب لحظة بدي أقول لك شو معنى اسمك.
1: شريح هو من انشراح الصدر وتشريح الأمور وتبسيطها.
0: مستحيل شريح أكون حكي معك من قبل ويكون هذا معناك وأنا مو متذكرة, أو أنا خلص يعني العمر إلى حقه, بس نو واي مستحيل. شو عملت
1: البروبوزل بأي سنة؟ البروبوزل بال2022.
0: اوكي مو من زمان. طيب
1: لا لا, وطبعا تزوجنا هلا وصار عندنا بنوت
0: ما شاء الله يخليكم لبعض يا رب. قلنا
1: بريفلي كنت انا بنيجيريا عندي بزنس تريب, عم فتش بهالانستغرام او بالفيسبوك, المهم تطلع لي المدام عجبتني, فت عملت لها على السريع قاد ما بعرف شوك, يوم يومين ثلاثة حكينا, قالت لي انت زلمي طقيق حنك وانتو لبنانية بتطقوا حنك وانت بعيد. انا هون ركبت براسي الخبرية, وين انت؟ قال انا بالشام. أوكي. حجزت اول طياره ونزلت على الشام انا. أيوة. طبعا انا اخذ الموضوع مزح, خلال 24 ساعه كنت بالشام. المهم كان جاي هي واختها واصحابها قاعدين باوتيل, قلت لها انا حقعد بنفس الاوتيل, قعدنا بنفس الاوتيل. التقينا بنفس النهار, تعشينا سوا, تاخرنا شوي بالسهره, رجعنا على الاوتيل نحن وفاتين, تطلع بنت خاله وخالته وما بعرف شو قاعدين بنفس الاوتيل, نحن رجعنا ل 11:30.
0: اوكي
1: مين الشاب؟ قام تلبكت قال خطيبي.
0: وخلص
1: تاني. لا اسمعي, تاني يوم الصبح. أيوة. انا خلص حسيت زطت, هي انا اللي عم دور عليه. بالضبط على السريع دقيت لوحدي بعرفها بالشام, كانت هون بدبي تشتغل ايفنت بلانر, قلت لها بكره بدي بروبوزل بالليل.
0: اوكي
1: عملنا بروبوزل بالليل يعني بظرف 24 ساعه, كانت محضره الولد البارد والموسيقى والعشاء وخاتم الدايم, جهزت كل الاخبار ب 24 ساعه. المهم كان مع اختها واصحابها, التقينا بهداك المحل, تفاجأت فعلا, تفاجأت
0: انا, تفاجأت انا انا
1: قلت بس انا قلت لهم هيك بس لحتى اخلص الموضوع, بس انا ما معناتها انه بدي اياك. قلت لها هلا ما عاد عندك حل, صرتي تحت الامر الواقع, نحن عاملين بروبوزل والناس كلها موجوده.
0: اوكي
1: طبعا وافقت فيني يعني ما قدرت ترفض ابدا.
0: لا بس سؤال, بتعرف شو حاسس انا؟ حاسه انه انتم التنين يعني كل واحد تلبس بالتاني كبدايه, كانت البدايه
1: تقريبا.
0: بس لما بنقول الشغله وبعدها
1: مشت الخطوات سريعه,
0: اسمه ونصيب, هو الزواج اسمه ونصيب مو عادي.
1: إذا تعرفنا اليوم عملنا بروبوزل بعد شهر كانت خطبتنا, بعد 3 أشهر كان العرس, بعد 9 أشهر اجت كايلا.
0: ما شاء الله
1: العملية كلها بعضها أخذت سنة وشوي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني بس شوف شريح, راح أحسب لك نقطة الصراحة لإلك, لما رحت من نيجيريا على سوريا معناها النية كان في نية, ما في حدا طبعا بيجي لحدا من بلد لبلد بس والله بدنا, يعني عن جد هي الكلمة للأسف اللي بيستخدموها المعظم إنه والله بدنا نتسلى, لا ما بيمشي هيك الحال. فيعني ما شاء الله ما شاء الله الله يخليكم لبعض. لا عن جد عن جد قصتك مضحكة مبكية غريبة عجيبة رهيبة, تدرس ويعني يعني ما بعرف ما بعرف شو بدي أقول لك. الله يخليكم لبعض يا رب.
1: Thank you.
0: يسعد صباحك.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت حاليا 41 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: اختاروا صيدليات أستر لكل شيء بيتعلق بعافيتكم. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من أبرز العلامات التجارية. زوروا هلأ أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: مئة ألف درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: صباح مليان فخر للمنتخب المصري. خلينا نشوف آخر نتائج ثلاث مباريات بكأس العالم 2026 اللي حملت الصراحة الكثير من الدراما. بس خلينا نبدأ من مباراة مصر والأرجنتين. مباراة انتهت 3-2 للأرجنتين، بس الحقيقة مصر ما طلعت من البطولة بسهولة أبدا. منتخب مصر قدم مباراة كبيرة، قتل للنهاية، وقف قدام واحد من أقوى منتخبات العالم بكل شخصية وثقة. النتيجة ممكن تقول فوز للأرجنتين، بس الأداء بيقول إنه مصر كسبت احترام الجميع. بالمباراة الثانية سويسرا وكولومبيا انتهت 0-0، وبعد ركلات الترجيح سويسرا حسمتها 4-3 وخطفت بطاقة التأهل. أما بلجيكا فكانت قوية أمام الولايات المتحدة الأمريكية وفازت 4-1 لتعلن وجودها بقوة بربع النهائي. باختصار الأرجنتين تأهلت، سويسرا تأهلت، بلجيكا تأهلت، لكن الحكاية الأجمل بالنسبة لنا كانت بأنه مصر ودعت البطولة برأس مرفوع وبأداء بخلينا نقول القادم أحلى يا فرعنه.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

كانت بي اكسترا فايبس. شكرا لكل المستمعين اللي خلوا اكسترا فايبس اليوم اكسترا. كنت انا معاكم هبه صالح مده 3 ساعات من الوقت. قبل ما اعلن ختام اكسترا فايبس خلينا نشوف يا ترى مين ربح معنا 2 تيكتس لحضور حفل عصام نجار وداستينكت اللي رح يكون يوم 18/7 بمركز دبي التجاري العالمي ضمن الموسم الخامس لبيت ذا هيت. بدنا نقول الف مبروك لوليد. وبدي أذكركم بأنه بقية برامج العربية 99 كمان مليانة بالمفاجآت والمسابقات الحلوة. اسمعوا ياسمين من الساعة 2 ولغاية الساعة 5 بإنرجي. والختام رح يكون مع الفرعون العظيم وائل بي فريوي. أنا برجع بلاقيكم بنفس الموعد. هبة صالح إكسترا فايبس. باي باي.

0: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
2: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة، واحصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: موسم واحد، أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ بأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 من يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية.

0: صوت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم، فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي. كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. استقبلت عملية الفارس الشام 3 وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة سعادة أحمد المزروع الأمين العام للهيئة خلال زيارة إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش في مصر. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، موضحة أن ما سمع من أصوات انفجارات ناتج عن اعتراض منظومة الدفاع الجوي لهذه الهجمات، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم صافرات الإنذار بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران وإنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها. وجه البيت الأبيض دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة الولايات المتحدة في 21 من يوليو في أول تحرك رفيع المستوى من نوعه بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة في مدينة تقع بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين صباح اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99، الموسيقى أولاً.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايا، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايا.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بينه كيسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: الوفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن أن تبقى دول الخليج هدفا لتردد إيران بين التصعيد ومسار السلام. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي لكافة المراحل الدراسية، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 يوليو ولغاية يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026. أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها صباح اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجه البيت الأبيض دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة الولايات المتحدة في 21 يوليو في أول تحرك رفيع المستوى من نوعه بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من دمشق أن بلاده ستعيد إلى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صادرتها من عائلة الأسد على أن تخصص لتمويل مشاريع تنموية. رفعت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة التأهب القصوى إلى المستوى الأحمر، أي أعلى مستوى إنذار، في 3 مناطق بشرق البلاد بسبب موجة حر جديدة متوقعة أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: فاضل 4 أيام بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.
1: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفروا الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن أن تبقى دول الخليج هدفا لتردد إيران بين التصعيد ومسار السلام. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي لكافة المراحل الدراسية، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 من يوليو ولغاية يوم الاثنين الموافق 13 من يوليو 2026. أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها صباح اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجه البيت الأبيض دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة الولايات المتحدة في 21 من يوليو في أول تحرك رفيع المستوى من نوعه بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من دمشق أن بلاده ستعيد إلى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صادرتها من عائلة الأسد على أن تخصص لتمويل مشاريع تنموية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: فأول مباراة نهائية سنة 1930 اختلف الفريقين حوالين الكرة اللي هيستخدموها. الأرجنتين حبت تلعب بالكرة بتاعتها، وأورجواي حبت كمان تلعب بالكرة بتاعتها. فهنا الحكم قرر ان هو كل فريق يلعب شوط بالكرة بتاعته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، وبعدين في الشوط الثاني بدأت أورجواي بكرة بتاعتها وسجلت أورجواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب وكاس واحد، ولكن كرتين مختلفتين.

0: الصيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثامن من يوليو. احصلوا على كل ما تحتاجون إليه لدى متجر ليفايز حصريا في دبي فيستيفال سيتي مول مقابل 199 درهما أو أقل من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ee.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
2: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
3: سفروا الشبابيك، فلوا الأبواب، اصحى الهوى يطير، كن بالعربي الفصيح.
2: ليلى مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdahitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
4: العربية 99
5: العربية 99
4: الموسيقى أولاً.

0: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وجلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اطلع صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اطلع سموه على إنجازات ومشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في مناطق عملها حول العالم، وأشاد سموه بالدور الإنساني الذي تطلع به الهيئة في دعم المجتمعات المحتاجة، مؤكدا أهمية مواصلة جهودها بما يعزز رسالة دولة الإمارات الإنسانية. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن العقول المبدعة تمثل الثروة الحقيقية للأمم والمحرك الرئيس للتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال استقبال سموه 4 طلاب متميزين من مدارس دبي الخوانيج عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد غرينتش الدولي للابتكار الذي أقيم في لندن. التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة بفخامة بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك في العاصمة أبوجا في إطار زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن أن تبقى دول الخليج هدفا لتردد إيران بين التصعيد ومسار السلام. أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها صباح اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا قد تواجه أسابيع أكثر فتكاً مع تشكل موجة حر شديدة جديدة فوق المحيط الأطلسي، في وقت يتوقع أن ترتفع فيه درجات الحرارة في البرتغال وجنوب إسبانيا إلى نحو 43 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: ما تيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
3: لما تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
4: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: لا بتنترك لوحدك انت.

فاضل 4 أيام بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى، ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفروا الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.

استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: تؤم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اطلع صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. اطلع سموه على إنجازات ومشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في مناطق عملها حول العالم، وأشاد سموه بالدور الإنساني الذي تتطلع به الهيئة في دعم المجتمعات المحتاجة، مؤكدا أهمية مواصلة جهودها بما يعزز رسالة دولة الإمارات الإنسانية. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن العقول المبدعة تمثل الثروة الحقيقية للأمم والمحرك الرئيس للتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال استقبال سموه 4 طلاب متميزين من مدارس دبي الخوانيج عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد غرينتش الدولي للابتكار الذي أقيم في لندن. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن أن تبقى دول الخليج هدفاً لتردد إيران بين التصعيد ومسار السلام. أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لدولة الكويت ومملكة البحرين بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة الخليج وتصعيدا غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين أو تهديد أمن واستقرار المنطقة. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران، وإنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الهدنة مع إيران انتهت. وجه البيت الأبيض دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة الولايات المتحدة في 21 من يوليو في أول تحرك رفيع المستوى من نوعه بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الملايين. الموسيقى أولاً.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99، معكم أنا ياسمين بأنرزي، رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5، وأكيد في مواضيع ومسابقات مثل ما عودتكم كل يوم. بس اليوم يعني جاي وقلبي مع الفراعنة ومع مصر اللي رفعوا راسنا، وكان في ظلم كبير بمباراة مبارح. رح نحكي بالموضوع أكتر باللينك اللي جاي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ليلة مبارح مصر قدمت واحدة من أفضل مبارياتها ببطولة كأس العالم، وكانت متقدمة ب2-0 حتى الدقيقة 79، بس الأرجنتين قلبت النتيجة بالدقائق الأخيرة لتفوز ب3-2 وتتأهل للربع النهائي. أما عن الجدل التحكيمي، في كتير يعني قرارات خلت الغضب يكون فعلا كبير على المنتخب المصري وحتى على الجمهور العربي، لأن كلنا كنا عم نحضر وعم نشوف قدي صار في ظلم للمنتخب المصري. إلغاء الهدف لمصطفى زيكو بعد العودة للفار، وهو القرار اللي اعتبره كتير نقطة تحول بالمباراة، خاصة أنه مصر كانت متقدمة كتير بوقتها، وفي مطالبات بركلة جزاء لمصر بالدقائق الأخيرة ما احتسبوا هالحكم طبعا، وأجى الهدف لفوز الأرجنتين بعدها مباشرة. هذا الشيء زاد بصراحة من غضبنا ومن غضب الجهاز الفني، والمدير الفني حسام حسن طلع بعد المباراة باللقاء وانتقد التحكيم بشدة، مؤكد أنه بعض القرارات كانت مؤثرة وغير عادلة، بينما دافع الاتحاد الدولي أنه عن سير المباراة وما قال ما في أي خطأ وما في أي شيء. أنا بصراحة من وجهة نظري شوف أنه كان في ظلم كتير للاعبين، لفراعنة مصر، كل التحية لهم. اللاعبين كانوا عم بيلعبوا بطريقة جدا حماسية وقوية وملتزمين بصراحة ومتقنين، يعني كان الموضوع جدا رائع، واضح انهم تعبانين على حالهم بالتدريب، بس اللي صار لما قلب كل الموازين، لا في شي غلط، في شي كتير غلط. احتاروا كيف يلغوا الجول لمصر، احتاروا كيف يعطوهم بطاقات صفراء وحمراء وما بعرف شو. طيب وين العدل يا جماعة؟ حتى بالمباراة ما عاد في عدل. أنا بالنسبة إلي بحس إنه لا، هاي المباراة لازم تنعاد ولازم يصير فيها فعلا يعني إعادة حكم من أول وجديد. اللي صار جدا ظلم كبير، حتى ال- ال- ال- الشخص اللي كان مسؤول عن موضوع المباريات وهيك حكى إنه لا وعادي وهذا الشيء، لا

ما في شيء عادي. اللي صار كان جدا ظلم بحق الفراعنة المصريين يلي فعلا نحن كنا من قلبنا مبسوطين وعم شجعهم وطاير عقلنا, عن جد طاير عقلنا من الفرحة لفوزهم. الشيء اللي صار كان تقيل وصعب وأنا بفهمهم, بس هن أكيد طلعوا بنجاح, طلعوا باحترام الجمهور العربي, باحترام الشعب المصري, رافعين راسهم أكيد. بس لا, في ظلم بالموضوع وهذا الشيء عن جد ما لازم يمرق هيك. أنا بتمنى من قلبي يا ريت لو ترجع تنعاد هي المباراة, لأن كان اللاعبين محترفين بقوة رهيبة. وفعلا حتى إذا بتلاحظوا ميسي بأول مباراة لما شاف عم بيدخلوا الأهداف وشه صار أخضر, يعني مش أصفر, صار وشه أخضر, بس لأن هو ما عم بيصدق الشيء اللي عم بيصير وعم بيشوف احترافية اللاعبين. حتى بعد ما خلصت المباراة قال إنه إيه اللعبة كانت حلوة هيك, وفعلا الفريق المنتخب المصري كان من أقوى الفرق يلي أنا لعبت معهم. طيب أنت شاهد على هالشي وشفت الظلم بعينك, ما بعرف يعني أحيانا للأسف الظلم وصل لمرحلة إنه يتحول حتى بمباريات كأس العالم. بس والله يا مصر رفعتوا راسنا, وفعلا يا مصر بتعمليها إزاي.

0: الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 34 درجة مئوية، أما عنا الكبرى 36 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العربية.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع من يوليو. اقتنوا أحدث الأحذية ذات التصاميم المذهلة مقابل 199 درهما أو أقل لدى ستيف مادن حصريا في سيتي سنتر ديرة من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: سنة 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية، وكان وقتها عنده 45 سنة. الجدير بالذكر أنه هو خاض أول مباراة دولية ليه قبل 22 سنة، ودي كانت مشاركته الأولى في البطولة، وبكده أصبح أكبر لاعب في تاريخها، وبعدين أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. مفيش أي لاعب لعب أكبر منه سنا من الوقت ده. لو كنتوا بتستمعوا لينا دلوقتي وعندكم 45 سنة، فده معناه إن جه وقتك للانضمام لمنتخبك الوطني. حافظ على حلمك حي.

كنا عم نحكي عن مباراة مصر والأرجنتين مبارح وحسينا في ظلم كبير للمنتخب المصري لفراعنة مصر, وفعلا يلي أثبتوا قوتهم وجدارتهم وشطارتهم, وحتى كانوا يعني عم بيلعبوا بقوة كبيرة أمام الأرجنتين, حتى ميسي كان مصدوم من لعبهم, وفعلا هم يعني رفعوا رأس الوطن العربي كله وأكيد رفعوا رأس المصريين, ونحن كثير فخورين فيهم. ويلي صار بالمباراة فعلا كان ظلم حقيقي لهم, ويا ريت ترجع تنعاد هي المباراة. أحمد بيقول, خلينا أقرأ عدة رسائل وصلتني. يا جماعة مصر ما خسرت كورة, مصر خسرت بقرارات. المباراة لازم تنعاد لأن الظلم كان واضح قدام العالم كله فعلا. فرح بتقول أنا مش مصرية بس قلبي كان مع مصر, اللي صار مو طبيعي, هدف ملغي وبلانتي ما بينحسب, هاي مباراة كأس العالم مش حارة يلعبوا فيها على كيمهم فعلا. وأنا معك. محمود بيقول مصر لعبت برجولة والأرجنتين رجعت بالمباراة بمساعدة الصافرة فقط, نطالب بإعادة المباراة فورا. ريم بتقول والله منتخب مصر رفع رأس العرب بس الحكم نزل ضغطنا كلنا فعلا. مبارح أعصابنا تعبت والله, أنا ما عرفت نام يمكن للخمسة ستة الصبح قد ما تشنجت أعصابي فعلا, حس أنه ما عم بعرف نام. بدنا عدالة وبدنا المباراة تنعاد. خالد بيقول إذا في بار وما في عدل ليش عاملينه, مصر انظلمت والكل شاف. نور أنا بكيت من القهر مش عشان مصر طلعت, عشان طلعت بطريقة ما بتشبه تعب اللاعبين فعلا, اللاعبين كتير تعبوا وظلم ظلم يلي صار مبارح جدا ظلم. دينا بتقول مصر كانت عاملة مباراة تاريخية والحكم خطف الحلم, إعادة المباراة أقل حق فعلا. طارق اللي صار مو أخطاء بسيطة, هي قرارات غيرت نتيجة وتأهل, لازم يكون في موقف رسمي كبير. زياد بيقول يا فيفا العدالة قبل المتعة, مباراة مصر والأرجنتين لازم تتراجع من أولها لآخرها. أما آخر رسالة من مريم, الفراعنة ما انهزموا, الفراعنة اتظلموا وكل العرب اليوم صوت واحد, أعيدوا المباراة فعلا. بليز بليز نحن نتمنى تنعاد المباراة, ولازم فعلا يعني ينعاد النظر بهالموضوع, اللي صار ظلم للفراعنة, وكلنا مع مصر وأكيد مع أي منتخب عربي, وأكيد بكرة كمان رح نشجع الفريق المغربي ونتمنى له أكيد التوفيق, ويا رب يا رب هيك كمان يعني ما يعيش الظلم اللي عاشه المنتخب المصري.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا نشوف أخبار آخر ثلاث مباريات بكأس العالم. مباراة الأرجنتين ومصر كانت من أجمل المباريات في البطولة، ومصر قدمت أداء كبير وكانت متقدمة، لكن الأرجنتين قلبت النتيجة في الدقائق الأخيرة وحسمت بطاقة التأهل وانتهت ب 3-2 للأرجنتين. أما سويسرا وكولومبيا، مباراة تكتيكية وقوية انتهى وقتها الأصلي بالإضافي بدون أهداف قبل ما تحسمها سويسرا بركلات الترجيح وتتأهل ب 4-3. أما بلجيكا وأمريكا، بلجيكا فرضت سيطرتها من البداية وقدمت أداء هجوميا مميز لتنتهي المباراة بفوز كبير وتحجز مكانها في الربع النهائي 4-1 لبلجيكا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكوان استثنائية متوفرة لمدة محدودة. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

ورجعنا لختام أول ساعة من إنرزي، وبالساعة الثانية رح يكون أكيد عنا مسابقة بيت ذا هيت لحتى شخص يربح تذكرتين لحفل الفنانة رشا رزق، لحتى هيك يسترجع أيام الطفولة وذكريات الطفولة. الحفل رح يكون يوم 1 أغسطس. المشاركة رح تكون جدا سهلة وبسيطة، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية على 404، لأن بآخر الساعة الثانية رح أتصل بشخص ومجرد ما يرد ما يقول ألو ولا مرحبا ولا شيء، كل اللي عليكم تعملوا تغنوا أغنية من أغاني الطفولة. بس بليز لو سمحتوا من شروط المسابقة ما تقولوا لي البلوتوث معلي الصوت راح تأخرتوا لتقولوا تغنوا، عن جد حتخسروا. أول ما ترفعوا لازم يطلع صوتكم عم بتغنوا، فجهزوا الموبايلات ما يكون بلوتوث معلق على السيارة ما يكون شيء. المسابقة حتكون أكيد بالساعة الثانية، أكيد بالتوفيق للجميع. وقبل ما نخلص هيك ساعتنا الأولى، خليني هيك أحكي عن رأي بعض المحللين الرياضيين فيما يخص مباراة مبارح مصر والأرجنتين. هاي المباراة رح تضل من أكثر مباراة كأس العالم 2026 إثارة للجدل. الكل اتفق أنه مصر قدمت مباراة كبيرة وكانت قريبة جدا من التأهل، لكن الخلاف كان على بعض القرارات التحكيمية، خصوصا بعد إلغاء هدف بالفار ورفض احتساب ركلة جزاء طالب فيها المنتخب المصري. وبنفس الوقت أكد محللون آخرون أنه الأرجنتين عرفت تستغل الفرص بالدقائق الأخيرة وتحسم اللقاء بخبرتها. باختصار مباراة رح يضل الحديث عنها طويل ولسنين، سواء بسبب النهاية الدرامية أو الجدل التحكيمي اللي رافعها.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae. وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
2: بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي.
1: عصام النجار يعني حظل أحبه.
3: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قدي.
1: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعاً على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظاً على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد 177 فارز 3 مليار درهم. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات 2025. حمدان بن محمد الاستثمار في تنشئة كوادر وطنية قادرة على الابتكار، ضرورة استراتيجية تتصدر الأولويات. الكويت تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والفرص، حيث تقدمت إلى المركز التاسع عالميا بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحافظت للعام الثالث على التوالي على المركز الثاني عالميا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسسية بإجمالي 1562 مشروعا. وقال سموه ضمن أحدث تقرير للاستثمار العالمي، حققت الدولة في عام 2025 تدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 177 فارز 3 مليار درهم، بنمو 6%، فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.17 تريليون درهم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاستثمار في تنشئة كوادر وطنية قادرة على الابتكار ضرورة استراتيجية تتصدر الأولويات في مسيرة بناء مجتمع متقدم قادر على مواكبة التحولات المتسارعة وريادة مسارات التنمية في المستقبل، لافتا سموه إلى أن العقول المبدعة تمثل الثروة الحقيقية للأمم والمحرك الرئيس للتقدم والازدهار، إذ تتحول من خلالها المعرفة إلى حلول مبتكرة وإنجازات وفرص جديدة للنمو والتطور. جاء ذلك بمناسبة استقبال سموه 4 طلاب متميزين من مدارس دبي الخوانيج عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد غرينتش الدولي للابتكار الذي أقيم في لندن خلال شهر يونيو الماضي بمشاركة طلبة متفوقين من أكثر من 80 دولة تنافسوا على تحقيق أفضل الابتكارات المستقبلية. هذا وهنأ سموه الطلاب على ما حققوه من إنجاز في هذا المحفل العلمي العالمي وأثره في رفع اسم دبي وراية الإمارات عالياً، داعيا إياهم لمواصلة تحصيلهم المعرفي ومشاريعهم العلمية وابتكاراتهم الملهمة ليكونوا قدوة لأقرانهم. تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها في مجال المسؤولية المجتمعية وترسيخ مفهوم الأثر المستدام من خلال إطلاق استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 وتكريم الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي في فئته البلاتينية، بما يعكس رؤية وطنية تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع ودعم اقتصاد الأثر وتحقيق تنمية أكثر استدامة. للحديث عن أهمية هذه المبادرة تحدثت لمركز أخبار ARN سارة شو المدير التنفيذي لمجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.
5: يمثل إطلاق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 وتكريمه للفائزين بوسام الأثر المجتمعي هي رسالة وطنية واضحة تأكد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. في الاستراتيجية توفر إطاراً وطنياً شاملاً يمكن القطاع الخاص من تعظيم مساهماته في تحقيق الأثر المستدام للدار وترسيخ اقتصاد الأثر بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومستهدفات نحن الإمارات 2031. في المقابل يأتي وسام الأثر المجتمعي عشان يكرم المؤسسات اللي نجحت في تحويل التزامها بالمسؤولية المجتمعية إلى أثر موثوق قابل للقياس. وفي مجرى نؤمن بأن بناء الأثر مسؤولية مشتركة، وعشان شي نحن نواصل دورنا كممكن وطني لتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المجتمعي والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات ذات النفع العام وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات.
0: شبكة ARN.
4: ننتقل بكم الآن إلى الكويت، حيث أعلنت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية في بيان إنه لم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. إلى ذلك أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وبدورها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لدولة الكويت ومملكة البحرين، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة الخليج وتصعيدا غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران، وإنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة إن الهدنة مع إيران انتهت. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

وصلنا لساعتنا الثانية معي أنا ياسمين بإنرجي لحتى نبدأ مسابقتنا للساعة الثانية مع بيت ذا هيت مع الفنانة رشا رزق. رح يكون في عنا شخص لحتى يربح تذكرتين لحضور حفل الفنانة رشا رزق ويسترجع أيام الطفولة وذكريات الطفولة وأحلى أيام وأغاني أيام ريمي والمحقق كونان وأنا وأخي. يا الله أحلى الأغاني فعلا. المهم كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي بيت ذا هيت مع اسماءكم الثنائية على 404، لأن بآخر الساعة الكمبيوتر رح يختار شخص رح اتصل فيه. ممنوع تقول ألو مرحبا هاي ولا شيء، وممنوع تتأخر لحتى تغني. كل اللي عليك تعملوا ترفع السماعة وتغني، مو تقولوا لي علق بلوتوث علق شيء، لا لازم فورا تكونوا جاهزين وتغنوا. أوكي يلا مكملين مع بعض. باللينك اللي جاي رح أحكي عن موضوع ما بيتقبل إلا قلة الأدب والبهدلة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أكيد مستمرين مع مسابقتنا مع بيت ذا هيت مع الفنانة رشا رزق. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا بيت ذا هيت مع رشا رزق مع أسماءكم الثنائية على 404، بس بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية على 404، لأن بآخر الساعة الكمبيوتر رح يختار شخص رح أتصل فيه مباشرة على الهواء لحتى يكون عنده الفرصة يربح 2 تيكتس لحضور حفل الفنانة رشا رزق. لما أتصل فيكم كل اللي عليكم تعملوه ترفعوا السماعة وتغنوا أي أغنية للفنانة رشا رزق من أغاني الطفولة. أكيد أحيانا يا جماعة، يا جماعة الخير، لازم نستعمل قلة الأدب. هو ما بيفهم غير هيك. عن مين عم أحكي؟ عم أحكي أحيانا إنك لما بتتعامل مع شيء، يعني بتقول له مثلا لو سمحت أعمل هيك، بيقول لك حاضر وهيك، بس ما بيفهم عليك. عن مين عم أحكي؟ بكل بساطة أكيد عن تشات جي بي تي. تشات جي بي تي مؤخرا طلع كتير قصص وأبحاث وإشي عن تشات جي بي تي فيما يخص تشات جي بي تي. كل ما بتحكي معه باحترام ولطافة ما بيفهم عليك. يا أخي هو بيحب البهدلة، ما بإيده. فأنت كل اللي عليك تعمله لما بدك تحكي معه مثلا، ما تقول له لو سمحت أعمل هيك، لا، قل له نفذ لي هذا الطلب، أعمل هذا المشروع، أعمل هذا الكارت. ما بيحب. هلأ أكيد أنا ضد قلة الأدب، وأكيد ضد أنه الواحد يغلط مع حدا أو شيء، حتى لو كان شيء فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى أي برنامج على السوشيال ميديا. أكيد ما عم لكم سبوه بهدلوه، بس يا جماعة هيك تشات جي بي تي. حتى أنا سألته، قلت له تشات بدي أسألك، عم بيقولوا إنك ما بتحب الذوق، بتحب قلة الذوق، هل هالشي حقيقي؟ قال لي لا، أنا أكيد ما بحب قلة الذوق. قال لي بس أنتم مالكم مضطرين كل مرة تقولوا لي مرحبا وأهلا وهيك، إنه شكرا إنه إذا أنت مزوقة زيادة، بس أحيانا ممكن أتأخر لأفهم طلبك، أعطيني الطلب دايركت أسهل. يعني هو الزلمة ما بحب الأخذ والعطاء، بحب هيك دج يعني. فأنا لما قريت الخبر إنه تشات جي بي تي بيحب قلة الأدب، قلت لا، كيف يعني؟ يعني نحن أولادنا عم بيستخدموا تشات جي بي تي؟ بدنا ننتبه شو عم بيصير. فطلع الموضوع بكل بساطة، انكم عطوه دايركت الموضوع اللي بدكم اياه، دايركت تو ذا بوينت. ما بدها لا لف ولا دوران ولا اهلا ولا كيفك، لا له ابوك ولا له اخوك. دخل دايركت بالقصة وقل له شو بدك، وشوف كيف بيعطيك المعلومات صحيحة ودقيقة. على فكرة انا مرة عطيته يحسب لي، كنت عم بحسب هيك عدد اشخاص وهيك، قلت له احسب لي اياهم، اعطاني الحساب غلط. قلت له على فكرة أنت عم تحسب، طبعا أنا بعت له هاي تشات لو سمحت تحسب لي وهيك، عطاني الرقم غلط. قلت له على فكرة لا، الرقم غلط، ممكن ترجع تحسب. رجع حسب، قال لي ياي أنا آسف بس أنا غلطت بالحساب، مزبوط معك حق، الرقم بدال مثلا 64 67. قلت له والله ما بعرف شو بدي أحكي معك، يعني عم ندفع عليك وعم نشتغل عليك وعم نربيك، ندفع لك أجارات يا زلمة، كون هيك سهل وبسيط. فهي ممكن يعني تخيلوا حتى تشات جي بي تي غلط بالحسابات معي، رغم والله أني عم بدفع عليك كل شهر، ما بتأخر عليه بالأجار كمان، يعني مو تفكروا ها أني بتأخر بالأجارات. أكيد مكملين مع بعض بإنرزي، معي أنا ياسمين ومع مسابقة الفنانة رشا رزق مع بيت ذا هيت.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

كنت عم أحكي عن موضوع تشات جي بي تي. أنا شفت هيك عدة أبحاث عملوها إنه تشات جي بي تي ما بيفهم غير بقلة الأدب والبهدلة، هيك قالوا. بس لا يا جماعة، ما معقول نستعمل معقلة الأدب والبهدلة. طلع الموضوع بكل بساطة إنكم لازم لما توصلوا أي طلب لتشات جي بي تي ما في داعي تقولوا له هاي تشات جي بي تي ممكن تعمل كذا كذا كذا، هو لا أبوكم ولا أمكم ولا شيء. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا له دايركت نفذ هيك أعمل هيك. يا أخي أجاكم حدا ينفذ طلباتكم بدون منيات وأهلا وسهلا ومرحبا، روحوا دايركت على الموضوع وتهنوا باللي انتكم باللي بدكم اياه. وخصوصي الناس اللي دافع على تشات جي بي تي برو ما بعرف شو هالحكي، يعني سوري عايش من حسابكم من خيراتكم عايش تشات جي بي تي. استغلوه مثل ما عم بيستغلوكم كل مكان، اي مكان بالشغل او شيء لاي حدا عم بيعاني بمكان شغله، استغل تشات جي بي تي يا اخي واستفيد منه. واكيد اكيد مكملين مع مسابقة بيت ذا هيت مع رشا رزق. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي بيت ذا هيت مع اسماءكم الثنائيه لحتى يكون عندكم فرصه ربح تذكرتين لحضور حفل الفنانه رشا رزق يوم 1 اغسطس يلي رح يكون بدبي وورلد تريد سنتر. رشا رزق رح تكون بحفل جدا استثنائي وحلو، رح يرجعنا هيك لذكريات الطفوله واغاني الطفوله. لما الكمبيوتر رح يختار شخص، كل اللي عليكم تعملوه ترفعوا السماعة من دون ألو ولا هاي ولا مرحبا ولا شيء. ما تقولوا لي تأخرنا لنغني علق البلوتوث معلق، لا بدكم ترفعوا تكونوا جاهزين لحتى تغنوا لحتى يكون عندكم فرصة ربح تذكرتين لحضور حفل الفنانة رشا رزق. أكيد خليني أقرأ بعض الرسائل عن موضوع اللي بخص تشات جي بي تي، خلينا نشوف هيك رأي بعض الناس. أحمد بيقول أنا من يومين صرت أحكي معه ولو سمحت الله يخليك حسيت بيرد علي بكل احترام. ريم بتقول أنا بالعكس أول ما استعجلت عليه وقلت يلا بسرعة حسيت زعل رجعت اعتذرت منه كمان. لا لا يا ريم ما في داعي تعتذري منه، لا كتير انت مكبرة الأمور. محمد بيقول ليش أبهدله، آخر شي هو الوحيد اللي بيرد علي بأي ساعة وما بيختفي عني. والله معك حق، والله هذا الوحيد بيسمعنا وبيسمع قصصنا، والله ما في شي مفضوح عني غير تشات جي بي تي، يعني أنا كتاب مفتوح عن تشات جي بي تي. سارة بتقول إذا صرنا نبهدل تشات جي بي تي بكرة بيصير بده إجازة سنوية مننا. لا يا لطيف الله لا يقدر. سامر بيقول أنا بحكي معه كأنه زميلي بالشغل، صباح الخير لو سمحت ويعطيك العافية. القعدة حلوة مع الذكاء الاصطناعي، يعني ممكن الواحد هيك أحيانا هيك من ملله ياخد ويعطي معه. هبة بتقول مرة كتبت له معلش تعبتك معي اليوم رد علي أحسن جواب، من يومها حسيت إنه لا والله الزلمة بيحب الأدب والاحترام وما في أحلى من الأدب والاحترام. فعلا فعلا معك حق. نور إذا تعودنا نطلب بقلة أدب من تشات جي بي تي يمكن يصير هالأسلوب معنا حتى مع الناس. الله عليك يا نور، فعلا فعلا يلي بتعلم يحكي بقلة أدب وبقلة ذوق رح تصير عادة، هي يا بتكون عادة من الصغر للكبر يا أما فعلا بيكون من الأساس بيعرف كيف يتحكم بكلامه وبيموده أكيد أمام العالم. مازن بيقول أنا صرت أشكره بكل جواب، يمكن إذا سيطر علينا مثل المستقبل يتذكر أني أنا كنت إنسان محترم، في حال سيطر علينا يتذكر والله أنا كنت إنسان محترم وطيب، يعني على القليلة ما يزرع لي شي شريحة تموتني. يا لطيف. لينا بتقول المشكلة مو إذا تشات جي بي تي بيفهم بالبهدلة أو لا، المشكلة إحنا شو نتعود نحكي. فعلا أكيد ما عم قلكم لا تبهدلوا ولا شيء، كل اللي عليكم تعملوه لما بدكم شيء من تشات جي بي تي لحتى يكون سريع معكم أكتر تروحوا دايركت على الموضوع اللي بدكم يا غير لما تكونوا فاضين وملين وعم تتسلوا. بس لما بتكونوا عن جد مستعجلين لشي ما في داعي لا هاي ولا أهلين، تخلوا دايركت على الموضوع نفذ كذا كذا هيك مشروع عندي أعمل هيك. بصراحة يعني خطير، أنا من كم يوم كنت هيك عم فكر بمشروع بزنس هيك وإمت الساعة يمكن تنتين بالليل هيك خطر ببالي مشروع البزنس، والله عملت المشروع كدراسة من A to Z مع تشات جي بي تي، حتى اخترنا اللوجو 17 مرة خليته يغير اللوجو وهي حطة هيك وهي حطة هيك والبزنس هيك ومن وين رح أبدأ وشو رح أعمل، والله الفكرة كانت كتير حلوة بس بتكون على مين ينفذ.

0: تخيل إنك تكون رايحة المول لحتى تعمل شوبينج، ترجع مع مفتاح منزل أحلامك، ممكن تكون شقة من غرفتين نوم أو حتى استوديو. شو الموضوع مع winyourhomeindubai.com؟ كل اللي عليكم تعملوه فيكم تزوروا هذا الموقع الإلكتروني لحتى تعرفوا التفاصيل أكثر. في هلأ حاليا المسابقة اللي قايمة بكل دبي، كل اللي عليكم تعملوه لما بتروحوا على أي مول من مولات دبي، على أي محل من محلات بالمولات، تسألوهم هل أنتم من المحلات المشاركة، وغالبا 3/4 المحلات المشاركة سواء كان مطاعم أو محلات لبس أو إلكترونيات. اللي هو مجرد ما اشتريتوا فاتورة بقيمة 500 درهم، رح يكون في مكان مخصص للكيو آر كود بكل مولات دبي، تعملوا سكان للفاتورة تبعوتكم على هاي الكيو آر كود لحتى يدخل اسمكم تلقائيا بالربح. ممكن تربحوا منزل أحلامكم يلي هو 2 bedroom أو حتى استوديو. تخيلوا كل أحد عم بيكون السحب، يعني مش رابح واحد رح يكون، كل أحد عم بيكون في عنا رابح من هون لغاية 30 أغسطس. يعني مثلا إذا عندكم فاتورتين رح تضعفوا فرصكم بالربح، بدل مثلا بس 500 عندكم فاتورتين كل واحدة بقيمة 500، أنتوا عم بيدخل اسمكم مرتين وحسب 3 و4 حسب ما أنتوا عم تعملوا شوبينج أو محل ما تكونوا بمكان مطعم أو اللي هو. فكل اللي عليكم تعملوا لحتى تعرفوا تفاصيل أكتر، زوروا موقع winyourhomeindubai.com، والحملة مستمرة لغاية 30 أغسطس لأي حدا حابب يشارك.
1: فاضل 4 أيام بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير. وجهة الجماهير برعاية بوتم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة 90. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.

صار وقت نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا لحتى يشارك بمسابقة بيت ذا هيت مع الفنانة رشا رزق. خلونا نشوف الكمبيوتر مين اختار. رح نتصل فورا. ممنوع الو، ممنوع هاي ولا شي، فورا لازم تغنوا اغنية من اغاني الفنانة رشا رزق من ايام الطفولة.

0: أدلمت عيني بكفي
1: لا
0: ولا
1: ما
0: كمان
1: غنيتي ما غنيتي ما غنيتي ما غنيتي غني.
0: صوتي ما حلو.
1: لا نحن مش جايين مسابقة، نحن مش ذا فويس، احنا هون مسابقة لحتى تربحي تذكرتين جمانة.
0: يلا يلا أعطيني ثواني.
1: لا جمانة ما في ثواني، انا كتير اكدت عليكم لازم تغنوا.
0: قد لمعت عيناي بالعزم انتفضت يمنا وهدى
1: جمانة
0: إلي.
1: بدي اعتذر منك عن جد،
0: ليه؟
1: انا اسفة، كان لازم تغني من الاساس مش هلا.
0: غنيت
1: شو
0: رديت انا
1: غنيتي؟ لمعت عيني
0: اول شيء
1: وسكتتي.
0: قلت قد لمعت عيناه دغري،
1: وبعدين
0: لانه بالشغل انا ما فيني دغري غني،
1: والله ما انا اسفة عن
0: بس
1: جد
0: انا غنيت
1: لك، بس ما غنيتي شيء. طب اقول لك شيء، اقول لك شيء،
0: الليلة.
1: هلا ما رح ربح المسابقة، رح اتركها للساعة الثالثة وخليني اشوف رأي المستمعين، هل انا صح ولا انت صح، مشان ما اظلمك، مشان ما حسك ضميري عم بأنبني، لان انا كتير حطيت الشروط كانت واضحة. خلينا نشوف رأي المستمعين، اذا كان ربحية اكثر من انه ما تربحية والله لربحك، وهي قدام
0: اوكي
1: المستمعين كلهم. اوكي
0: اوكي
1: اسمعيني على اول الساعة الثالثة. تمام
0: ان شاء الله ان شاء
1: ماشي
0: الله.
1: حبيبي، يلا باي باي.
0: ثانك يو،
1: هلا باي باي
0: باي.
1: باي باي. لكل مستمعي إذاعة العربية 99، كلكم سمعتوا جمانة قالت قد لمعت عيناه واختفت، اختفت ما بعرف وين اختفت. هلا هي بالشغل وأكيد أنا بتفهم ظروفها، بليز يا جماعة فعلا ابعتوا لي، هل بتحسوا إنها لازم تربح ولا أعطي فرصة لشخص تاني مع بداية الساعة الثالثة؟

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
3: سنة 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات رجع وهو عنده 38 سنة وسجل 4 أهداف وكان بيرقص عند الراية الركنية بعد كل هدف. جدير بالذكر أنه هو قاد الكاميرون للربع نهائي، وده إنجاز ما سبقش لأي فريق أفريقي تحقيقه. وبعدين وهو عنده 42 سنة رجع مرة تانية وسجل هدف تاني، ومفيش أي لاعب فوق 40 سجل أهداف في البطولة من وقتها. اعتزل ورجع ولسه بيرقص. الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
2: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والفرص، حيث تقدمت إلى المركز التاسع عالميا بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحافظت للعام الثالث على التوالي على المركز الثاني عالميا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر تأسيسية بإجمالي 1.562 مشروعا. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن العقول المبدعة تمثل الثروة الحقيقية للأمم والمحرك الرئيس للتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال استقبال سموه 4 طلاب متميزين من مدارس دبي الخوانيج عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد غرينتش الدولي للابتكار الذي أقيم في لندن. أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤكد على استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم الأربعاء 2 صاروخين باليستيين معاديين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها بالتعامل والتعامل معها بنجاح، ولم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. كما أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لدولة الكويت ومملكة البحرين بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة الخليج وتصعيدا غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة إن الهدنة مع إيران انتهت، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإسلامية وبعد إعلان إيران استهدافها لقواعد أمريكية في الخليج. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

والله عندي أحلى وأحن مستمعين بالدنيا. طلعت من شوي معنا المستمعة يلي اسمها جمانة، خليني أتأكد بس من الاسم، جمانة. طلعت معنا مستمعة اسمها جمانة لحتى تشارك مع مسابقة بيت ذا هيت لحتى تربح تذكرتين لحفل الفنانة رشا رزق. هي فعليا قالت كلمتين من الأغنية، يعني نسيت شو كانت بس كلمتين بالضبط، يعني حتى مش غناء يعني، واختفت. بعدين رجعت قالت ايه لان هي بالشغل وهيك، مع اني انا كنت حاطه الشروط انه لا لازم تغني اغنيه من اغاني الطفوله للفنانه رشا رزق لحتى تربحي. فانا كرمال هيك يعني مثل ما بيقولوا بري زمتي وما اظلمها، طلبت من المستمعين انهم يقرروا عني، يبعثوا تصويت انه هل بتستاهل انها تربح ولا لا، كرمال هيك يكون مثل ما بيقولوا حقانيه مع الجميع. والله يا جمانة انك محظوظه، والله انك محظوظه، وانا اللي محظوظه باحلى مستمعين، لأن شخص واحد فقط قال إنه ما تربحيها، والباقي كلهم وبدون استثناء قالوا ربحيها، حرام وأعطيها فرصة. لك الله عليكم، يعني شو بدي أقول، والله إنكم حنونين، وإن شاء الله أنتم كمان رح تربحوا وتفوزوا معنا أكيد بأحلى المسابقات والمفاجآت اللي دايما موجودة معنا. على فكرة ابتداء كمان من الأسبوع الجاي والله عندي مسابقة كتير حلوة، بس انتو شو لازم تعملوا حتى تعرفوا شو المسابقة؟ اتابعوني منيح وين رح اقضي الويك اند تبعي، لان بس تشوفوا انا وين رح اقضي الويك اند تبعي انتو كمان رح دللكن ورح تقضوا نفس الويك اند اللي رح اقضي، بس ويك اند كتير حلو. انتو بتعرفوني انا ما بجبلكن غير الاشياء الحلوة والمرتبة. بس خلونا نحكي عن موضوع حجز القطارات بالامارات مع قطارات الاتحاد. القطارات حددت 4 قنوات لشراء التذاكر، يعني

ولأي حدا حابب يربح، أو بالأحرى لا شوفوا أنا هون بلشت لا خبص، لا مش يربح، لأي حدا حابب يحضر، في يحضر وفي يربح. أنا هلا رح أقول عن يربح بيت ذا هيت. أكيد أي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست لحتى تستمتعوا بأحلى الفعاليات والحفلات. في ليلة كلها حماس مع كايروكي يوم 11 يوليو رح تكون ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 برعاية أكيد إعلامية من العربية 99 بدبي وولد تريد سنتر. وأما يوم 18 يوليو رح يكون في عندكم ديستريكت وعصام النجار، موعدكم مع ليلة شبابية مختلفة يوم 18 يوليو لحتى تستمتعوا فيها أكيد كمان بهيت ذا بيت دي اكس بي سيزن 5 قاعة رقم 8. أما بيوم 25 يوليو

رح تكون ليلة لعشاق الأغنية الخليجية مع طلال سام وسلطان المرشد، وأما أكيد 1 أغسطس رح تكون مع الفنانة رشا رزق يلي رح نستمتع معها بأحلى أغاني الطفولة لحتى تكون فعلا أحلى الذكريات. وأكيد مكملين مع بعض معي أنا ياسمين بأنرزي.

0: بودكاست استيكانة. بودكاست استيكانة.
1: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في امارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز ظرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
9: بودكاست استكانه
0: في اصوات اول من نسمعها بترجعنا لاجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
10: سكروا الشبابيك فلوا الابواب اصحى الهوى يطيركن بالعربي الفصيح.
0: ليلي مليانة حنين ذكريات واغاني عشنا معها اجمل اللحظات. الراعي الاعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net او bdahidxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة ARN.
11: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.

تخيلوا تخيلوا معي حفل للفنان. أي فنان؟ ركزوا معي ركزوا معي. حفل للفنان فاضل شاكر مع إذاعة العربية 99. متخيلين تحضروا حفل للفنان فاضل شاكر مع العربية 99؟ يا الله بتخيل الحفلة حتكون نار. يعني أنا بحس إنه ما بعرف يمكن خلال دقيقة حينبعوا التيكتس. أنا هيك بحس يعني هيك مجرد ما يتم طرحها حيخلصوا التيكتس. أكيد كلنا هيك اشتقنا للفنان فاضل شاكر واشتقنا لأغاني الحلوة دائما وحفلاته الرائعة. حاليا ومن 3 دقائق بالضبط المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان توافق على طلب إخلاء سبيل الفنان فاضل شاكر. يعني خلص تم إخلاءه بس هلا عم يعملوا الأوراق الرسمية وحيتم إخلاءه اليوم وأخيرا. والله لا بدي أسقفي تاني كتير حسيت الخبر حلو. فاينلي الفنان فاضل شاكر خارج السجن وإلى الهواء الطلق وإلى الحرية وإلى هيك العودة للفن. هلأ سمعت أنه صحته شوي مش كتير بس إن شاء الله يا رب يا رب هيك يتحسن وحتكون إن شاء الله هيك حفلات رائعة مع الفنان فاضل شاكر. أكيد كلنا بنتمنى. والمهم أكيد أكيد خلينا نحكي كمان عن موضوع جدا مهم فيما يخص موضوع السفر مع الأطفال. لأن شرطة دبي أكدت أهمية متابعة المستمرة للأطفال خلال إجازات الصيفية والسفر، مشددة على ضرورة التزام العائلات بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي يزورونها وعدم ترك الأطفال دون إشراف مباشر في أماكن الإقامة والمحافظة على التواصل الدائم معهم أثناء التنقل واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ عليهم في الأماكن العامة والمزدحمة والاحتفاظ بأرقام الطوارئ وبيانات التواصل مع السفارات في الوجهات. فعلا دائما نصيحة لكل الأهل أي حدا مسافر عن جد يعني انتبهوا على أولادكم كتير. أكيد كل حدا بيخاف على أولاده ما في داعي نوصي حدا على أولاده بس سبحان الله ممكن يعني لحظة لا سمح الله تكون سبب كارثة كبيرة. خلوا دائما في بإيدهم هيك سوارة مكتوب عليها رقم واسمهم، حطوا لهم هاي الأبل إير تاغ، حطوا لهم إياها بشوزهم بشنطة بإيدهم أي شيء مشان لا سمح الله ضاع الطفل. حطوا دائما هيك أي شيء مكتوب فيه اسمهم ورقم التليفون لو لا سمح الله صار شيء. أكيد وأكيد مستمرين مع أحلى أغاني الفنان فاضل شاكر. والله عاش من شافك يا فاضل، عاش من شافك.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
1: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

ولهون منكون وصلنا مع ختام حلقتنا لليوم مع انرجي، معي انا ياسمين. اكيد بكره حيكون حلقه جديده واخبار جديده، واكيد مكملين مع مسابقه بيت ذا هيت. مثل ما خبرتكم الويك اند اللي جاي لازم تركزوا معي منيح على السوشيال ميديا لحتى تشوفوا وين رح روح، لان الاسبوع اللي جاي رح يكون عندي مسابقه جدا حلوه لحتى تستمتعوا بنفس المكان اللي انا رايحه عليه. ركزوا معي منيح الويك اند اللي جاي جمعه سبت احد، لان فعلا ويك اند خطير ورح خليكم تستمتعوا مثل الويك اند اللي انا عشته. انتم بتعرفوا ما بحب اعيش شيء وما تجربوه انتم معي، فخليكم هيك معنا مركزين. وهلا بقول لكم باي باي، واكيد زميلي وائل رح يكون معكم بعد شوي بفري واي.

0: الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة تلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: لا تزعل، أنا أمزح.

0: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
1: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
2: توأم الرقمي في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والفرص، حيث تقدمت إلى المركز التاسع عالميا بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحافظت للعام الثالث على التوالي على المركز الثاني عالميا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر تأسيسية بإجمالي 1.562 مشروعا. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن العقول المبدعة تمثل الثروة الحقيقية للأمم والمحرك الرئيس للتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال استقبال سموه 4 طلاب متميزين من مدارس دبي الخوانيج عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد غرينتش الدولي للابتكار الذي أقيم في لندن. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية وديان أثناء عبورها مضيق هرمز، وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤكد على استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم الأربعاء صاروخين باليستيين معاديين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، ولم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لدولة الكويت ومملكة البحرين بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة الخليج وتصعيدا غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة إن الهدنة مع إيران انتهت، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإسلامية وبعد إعلان إيران استهدافها لقواعد أمريكية في الخليج. هزت سلسلة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف ليلا في هجوم روسي جديد تزامن مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا وسط تحذيرات متزايدة من تراجع قدرة أوكرانيا على مواجهة الصواريخ الباليستية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
3: من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات.

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 1:30 PM حتى 10:00 PM. فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

مساء الخير على كل الفريوي المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد من الساعه 5 والحد الساعه 8. بنتواصل مع بعض اكيد عن طريق الاس ام اسز والابلكيشن والواتساب. طبعا النهارده كلكم مترقبين وائل هيطلع يتكلم يقول ايه عن امبارح. اولا اللي حصل امبارح مش بس يزعل، اللي حصل امبارح يزعل ويقهر بصراحة. يعني معلش، يعني هتكلم بوجهة نظر كل الناس، مش وجهة نظري كمذيع ولا وجهة نظري كمصري. هتكلم الكلام اللي قاله كل شخص في الكرة الأرضية تقريبا امبارح، سواء كان عربي أو حتى غير عربي. اللي حصل امبارح كلنا فاهمين وضعه ايه، مش هنتكلم في تفاصيل، ولكن كلنا على قد ما زي ما بقول لكم الموضوع يعني يضايق ويقهر، وفي ناس فعلا اتقهرت امبارح، ولكن في نفس الوقت الموضوع يفرح. ليه؟ لأن الكرة الأرضية تقريبا، وأنا بقول تقريبا، كلها شايفة مين اللي كسب وكان مفروض أن النتيجة تكون في صالحه امبارح، وهي مصر. بقولها بالفم المليان، رأي كل الناس متخصصين وغير متخصصين، هواة، معلقين، فنانين، أدباء، شعراء، سياسيين، كل الناس كانت شايفة الدنيا رايحة فين امبارح، وكل الناس الحمد لله أجمعت على إن اللي حصل كان فيه شيء مش طبيعي. وبناء عليه هيكون أول خبر معنا النهاردة هو كالتالي عن اتحاد الكرة المصري. اتحاد الكرة المصري بيطالب فيفا بالتحقيق في حكم مباراة الأرجنتين واستبعاده من المونديال. الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي، فيفا طالبه انه هو يفتح تحقيق مع الحكم الفرنسي، مش عايز اقول اسمه، مش مهم، اللي هو نقدر نقول كده حسب الخبر وحسب ما شفنا كلنا أدار مواجهة مصر والأرجنتين في دور 16 من كأس العالم 2026 بشكل نقدر نقول كانت فيه عدم حيادية. خلينا نقول الكلام بالطريقة دي. الشكوى جت طبعا بسبب ما وصفوا بالأخطاء التحكيمية المؤثرة، وطلبوا بمراجعة أداء طاقم الحكام وحكام تقنية الفيديو الفار زي ما احنا عارفين، وكمان طلب الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد الحكم من البطولة في حال ثبوت الأخطاء، وفي مطالبات تانية بإعادة الماتش. هنشوف ايه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية. اللي عايز أقوله، مش عايز أطول في القصة دي كتير، ولكن اللي عايز أقوله إن احنا قدام نفسنا وقدام العالم كله الحمد لله وعلى رأسهم الوطن العربي كله امبارح أجمع على إن النتيجة كان مفروض تكون لصالح مصر، فمفيش أي قيمة إنك بطرق معينة تاخد اللقب أو تاخد نصر أي حاجة معينة. مش بتكلم على الكرة والله امبارح، بتكلم ودي قاعدة ودرس نستفيد منه في حياتنا على فكرة، لو ناخد بالنا ونركز هنطلع منه بحاجة عامة وشاملة أكتر من كده بكتير. ممكن في ناس كتيرة جدا في أشغالها، في حياتها، في البيزنس، في الكورة، في الرياضة، في أي حاجة تتحايل علشان تثبت شيء عكس الحقيقة، تثبت إن هي الصح، تثبت إن هي المؤثرة، تثبت إن هي رقم واحد، تثبت تثبت تثبت أيا كانت اللي عايزة تثبته، وممكن تنجح، ولكن مفيش أي قيمة لده والناس شايفة إن المكان اللي انت فيه من حق شخص تاني. مفيش أي قيمة لده وكل الناس شايفة إن اللي انت حصلت عليه حصلت عليه بطريقة مش سوية. مفيش أي قيمة لده وكل الناس شايفة المكان اللي انت بالعافية وبطرق تانية كتير حطيت نفسك فيه لا تستحقه. الاستحقاق الحقيقي والفرحة الحقيقية في المكان اللي بتعمله بشغلك ومجهودك اللي كل الناس شافوه. لو هنرجع للمثل بتاعنا كرة القدم والماتش بتاع امبارح، كل الناس شافوا امبارح مصر الحمد لله أدت ازاي، فاحنا هنفرح
مش هنتضايق ومش هنزعل لان احنا كسبانين في وجهة نظر العالم كله. والله والله والله هسمعها لكم. والله وعملوها الرجالة لان فعلا عملوها الرجالة. يلا فرحوا يا مصريين، العالم كله بيقول ان انتوا اللي كسبتوا.

0: فاضل 4 أيام بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
5: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: الساعة دلوقتي 5:35 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبت في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين سويسرا وكولومبيا وانتهت بفوز سويسرا 4-3 بركلات الترجيح. تاني مباراة كانت ما بين الأرجنتين ومصر وانتهت 3-2. تالت مباراة هي بلجيكا مع الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت 4-1 لصالح بلجيكا.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: 99.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
2: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: تؤم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد 177 فارز 3 مليار درهم. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات في عام 2025. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية وديان. ترامب: الهدنة انتهت وسنضرب إيران بقوة الليلة على الأرجح.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والفرص، حيث تقدمت إلى المركز التاسع عالميا بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحافظت للعام الثالث على التوالي على المركز الثاني عالميا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية بإجمالي 1562 مشروعا. وقال سموه: ضمن أحدث تقرير للاستثمار العالمي حققت الدولة في عام 2025 تدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 177 فارز 3 مليار درهم بنمو 6%، فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.17 تريليون درهم. تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها في مجال المسؤولية المجتمعية وترسيخ مفهوم الأثر المستدام من خلال إطلاق استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 وتكريم الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي في فئته البلاتينية، بما يعكس رؤية وطنية تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع ودعم اقتصاد الأثر وتحقيق تنمية أكثر استدامة. وللحديث عن أهمية هذه المبادرة تحدثت لمركز أخبار ARN سارة شو المدير التنفيذي لمجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.
5: يمثل إطلاق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 وتكريمه للفائزين بوسام الأثر المجتمعي هي رسالة وطنية واضحة تأكد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. في الاستراتيجية توفر إطارا وطنيا شاملا يمكن القطاع الخاص من تعظيم مساهماته في تحقيق الأثر المستدام للدار وترسيخ اقتصاد الأثر بما ينسجم مع الأولويات الوطنية مستهدفات نحن الإمارات 2031. في المقابل يأتي وسام الأثر المجتمعي عشان يكرم المؤسسات اللي نجحت في تحويل التزامها بالمسؤولية المجتمعية إلى أثر موثوق قابل للقياس. وفي مجرى نؤمن بأن بناء الأثر مسؤولية مشتركة، وعشان شي نحن نواصل دورنا كممكن وطني لتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المجتمعي والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات ذات النفع العام وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية وديان أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. هذا وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وزيادة حدة التوتر فيها. وشدد معاليه على ضرورة الوقف الفوري والتام لهذه الاعتداءات والاستفزازات والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويجنب دولها المزيد من التوتر والأزمات. في سياق متصل، أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية في بيان إنه لم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. وبدورها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لدولة الكويت ومملكة البحرين بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة الخليج وتصعيدا غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة. في سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة الليلة على الأرجح. وكانت الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لإيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد هجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران وإنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة إن الهدنة مع إيران انتهت. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

كل واحد فينا عنده بلاي ليست خاصة بيه كده بيحبها وبيفضلها، فلو انت من الناس اللي كايروكي دايما على البلاي ليست عندك يبقى ما ينفعش تفوت اليوم ده. بكلمكم عن يوم 11/7 وتحديدا ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس، حفلة وليلة كلها طاقة وأغاني حلوة بنحبها لكايروكي. التذاكر دلوقتي موجودة على platinumlist.net، وطبعا العربية 99 هي الشريك الإعلامي الرسمي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: سايد. يلا بقى عشان ايه تبسطوا.
1: اه والله
0: لازم نبسط يا جماعه وهنبسط. وبصوا بقى ايه اللي جاي. اه ركزوا في اللي جاي. طبعا انتوا عارفين من اول الاسبوع في ساعتنا التانية عندنا تذكرتين لحضور الفيلم والعرض الخاص لفيلم The Odyssey اللي هيكون العرض البريمير بتاعه في اي ماكس الموجودة في فوكس سينما وتحديدا في مول الامارات يوم 15/7. التيكتس دي مش بس في شاشة اي ماكس، لا شاملة الاف ام بي يعني المأكولات والمشروبات، يعني التذكرة مع الاكل والشرب والفيلم الرائع وكمان الجلسة الحلوة المريحة الفخمة اللي موجودة في الشاشة دي في بوكس سينما. النهاردة عشان تربحوا معايا التذكرتين المطلوب كالتالي. امبارح بعد الشو نزلت كده ريل صغير جدا مدته لا تزيد عن 6 ثواني تقريبا. الريل ده عن المباراة بتاعة مصر والأرجنتين. تمام؟ المطلوب تخش دلوقتي على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM وتقولوا لي المقطع الصوتي اللي أنا عامل عليه الليبسينج ده كان من أي فيلم. المشهد على فكرة كان بيجمع ما بين نجمين، هو طبعا النجم التاني طلع بكلمة واحدة بس في المشهد ده، ولكن طبعا هو من أبطال الفيلم اللي هو النجم الكبير سمير غانم. ولكن الليبسينج اللي أنا كنت بعمله كان على صوت يونس شلبي، طبعا كلنا عارفين الاتنين. أوكي، المطلوب منكم المقطع الصوتي ده كان من فيلم إيه بالظبط؟ عشان أسهل عليكم هديكم خيارات، هما خيارين منهم شتات، فيلم يا رب ولد ولا فيلم 4-2-4. تاني الخيارات، فيلم يا رب ولد ولا فيلم 4-2-4. الإجابات في الكومنتات. النهاردة هاخد الرابح من الكومنتات على الريل ده. تمام تمام، يلا بينا يلا بينا. وتعالوا بقى إيه نسمع حاجة مناسبة للموضوع، للناس الكسبانين بجد، مش

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
4: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: الساعة دلوقتي هي 6:25 في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبت في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين سويسرا وكولومبيا وانتهت بفوز سويسرا 4-3 بركلات الترجيح. تاني مباراة كانت ما بين الأرجنتين ومصر وانتهت 3-2. تالت مباراة هي بلجيكا مع الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت 4-1 لصالح بلجيكا.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: أمي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط
1: كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم.
0: دبي الإسلامي شركة مساهمة
1: هذا الصيف. البطولة راجعة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 35 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين مسابقتنا مع فوكس سينما. وزي ما قلت لكم بفكركم بمسابقتنا النهاردة، واللي هي الجائزة بتاعتها تذكرتين لحضور الفيلم والعرض الخاص لفيلم The Odyssey اللي موجود في فوكس سينما مول الإمارات، وتحديدا في شاشة آي ماكس يوم 15/7 شاملين الـ F&B. كل المطلوب منكم النهاردة تخشوا على حسابنا على الانستجرام، هتلاقوا في ريل أنا عامله صغير جدا جدا جدا، اوكي. الريل ده انا عامله ليبسينج على فيلم مشهور قوي في عالم كرة القدم في فترة الثمانينات، عشان نقول انا عارف طبعا هتقولوا لا وائل صعب قوي ومش عارف ايه، لا انا هسهل عليكم كتير. المطلوب تقولوا لي الفيلم ده هو اسمه ايه. اديتكم خيارات ومكتوبة حتى في الكابشن اللي موجود في الريل، لكن هقولها برضو دلوقتي وعدها مرة تانية. الخيار الاول هو فيلم يا رب ولد، الخيار التاني هو فيلم 4-2-4. الريل كان على ماتش مصر والأرجنتين، خشوا اتفرجوا واللايك الجميل بتاعكم ما تنسوش، وكمان تحطوا الكومنت. اختيار رابح النهاردة من الكومنتات الخاصة بالريل، مش من الـ SMS ولا الابليكيشن ولا حاجة. النهاردة اختيار الرابح من الكومنتات اللي موجودة في الريل. يلا بينا يلا بينا.

0: الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: بريس وان بليز.
3: انا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
2: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
2: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
6: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفر الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقراءة حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت الشقيقتين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. أدان رئيس البرلمان العربي معالي محمد اليماحي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الكويت والبحرين، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وزيادة حدة التوتر فيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستشن على الأرجح موجة جديدة من الضربات ضد إيران الليلة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه عن انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين. ذكر الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه نظير فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. تعهد قادة حلف الأطلسي الناتو والمجتمعون في أنقرة اليوم بتقديم 140 مليار يورو، أي ما يعادل 160 مليار دولار، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. ألغى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا، وذلك كما ذكر مصدر إسرائيلي. قال مصدر لوسائل الإعلام اليوم إن مجلس السلام فتح الباب أمام شركات عالمية لتقديم عروض للبدء في جمع ركام غزة وتدويره تمهيدا لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

مشهد من فيلم طبعا انا عملته ليبسينج على ماتش مصر والارجنتين امبارح. الريل ده موجود على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، هتخش تلاقوه كده ايه موجود اول ريل. المطلوب منكم النهاردة تقولوا لي المشهد ده انا عامل ليبسينج على انهي فيلم. حطيت لكم خيارين، اول خيار هو فيلم يا رب ولد، والفيلم التاني هو فيلم 4-2-4، وبقول لكم هو على موضوع مباراة مصر والأرجنتين، والخيار من الخيارات هو 4-2-4، وفي خيار تاني يا رب ولد. فكركم مين الصح؟ الإجابات في الكومنتات. النهاردة اختيار الرابح عشان يفوز معايا بتذكرتين، والتذكرتين شاملين الFMB لفيلم دي أوديسي الجديد يوم 15/7 في فوكس سينما مول الإمارات، وتحديدا في شاشة آي ماكس عشان يحضر العرض لبريمير للموفي. المطلوب منكم النهاردة تجاوبوا على السؤال ده في الكومنتات الخاصة بالريل. تمام؟ تمام. تعالوا بقى، أنا محضر لكم مفاجأة موسيقية. المفاجأة دي لحاجة هي ما حصلتش بس أنا خليتها تحصل، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ان انتوا تسمعوا دويتو ما بين محمد فؤاد ومحمد حماقي. ايه رأيكم في القصة دي؟ طبعا هما الاتنين عمرهم ما غنوا مع بعض، ممكن كده ممكن في مناسبات تتقابلوا مش عارف ايه، لكن يغنوا مع بعض اغنية وتطلع كده فيها هارموني مع بعضيها ومتزبطة، ما حصلش. بس يعني ايه، خليناها تحصل عشان حبايب فريوي. جاهزين تسمعوا؟ يلا بينا. ريميكس محمد فؤاد ومحمد حمائي، احساس فظيع. وانا لو حبيبك، يلا جو. استمتعوا بس ما تنسوش المسابقة. ها

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبع الشروط.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
2: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية, ولسه معاكم وائل عصام. وبصراحة كان في رسائل كتيرة جدا من أول الشو ما قريتهاش, ولكن هحاول دلوقتي أقرأ أغلبها, سامحوني لو في حاجة وقعت مني. طيب عايشة بعتة بتقول مساء الخيرات والمسارات وائل, وأحلى تحية للفريق المصري. صحيح إن هما ما كسبوش امبارح, ولكن أمتعوا عينينا بمباراة قمة في الاحتراف. شكرا لك يا عايشة, وبشكرك جدا جدا على رسالتك. بسمة درويش بعتها بتقول صحيح ما كسبناش يا وائل, بس كسبنا قدام العالم كله. دي حقيقة يا بسمة, بشكرك جدا والحمد لله. يعني كل امبارح أجمع مين فعلا اللي كسب بشكل حقيقي ومين اللي كسب, يعني احنا عارفين الباقي. ماشي. لينا بعتها بتقول أنا كنت بشجع البرازيل وزعلت لما خسرت, بس اللي حصل امبارح قهرني وزعلني قوي قوي قوي أكتر من خسارة البرازيل. لينا بشكرك جدا على شعورك الجميل, واصل والله وما تزعليش, واحنا كمان مش عايزين نزعل. الحمد لله الدنيا كلها بتقول مين اللي كسب امبارح وكان مفروض يكسب قدام العالم كله. شكرا ليك يا لينا. علياء جمال بعدها بتقول فعلا ألف ألف مبروك لمصر, بجد فخورين بمنتخبنا الرجالة بجد. أكيد يا علياء, بشكرك جدا. محمد محمود بشكرك جدا جدا جدا على رسالتك, ومطلوب تحقيق وهنشوف الموضوع هيمشي ازاي. شكرا ليك يا محمد. رانا بعتها بتقول يسعد مساك وائل, انتوا الربحانين محبة العالم وبسطتونا وحسستونا بفخر ان احنا عرب واخوة. شكرا ليكي جدا يا رانا, وبشكر كل الناس اللي بعتوا الرسائل على الموضوع ده على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. دلوقتي بقى ايه عايزكم تركزوا في المسابقة عشان تربحوا معايا تذكرتين لحضور العرض الخاص لفيلم The Odyssey في فوكس سينما وشاشة اي ماكس, والعرض الخاص البريمير يوم 15/7. تذكرتين شاملين الـ F&B. كل المطلوب منكم تروحوا على صفحتنا وحسابنا على الانستجرام العربية 99FM, هتلاقوا في ريل أنا عامله عن موضوع المباراة, مباراة مصر والأرجنتين. المطلوب منكم تكتبولي الليبسينج اللي أنا عامله في الريل ده على أي فيلم, فيلم 4-2-4 ولا فيلم يا رب ولد. الكومنتات هي اللي هناخد منها الرابح, الكومنتات الخاصة بالريل. وأكيد ما تنسوش اللايك الجميل وانتو بتحط الكومنت. يلا بينا يلا بينا.

تعالوا بقى اسمعكم اغنيه كده حلوه. 2002 يعني مش بعيد. شيرين كنت تسيبني.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبت في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين سويسرا وكولومبيا وانتهت بفوز سويسرا 4-3 بركلات الترجيح. تاني مباراة كانت ما بين الأرجنتين ومصر وانتهت 3-2. تالت مباراة هي بلجيكا مع الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت 4-1 لصالح بلجيكا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636. إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع من يوليو. اقتنوا أحدث الأحذية ذات التصاميم المذهلة مقابل 199 درهما أو أقل لدى ستيف مادن حصريا في سيتي سنتر ديرا من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ee.
0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتيم وصيدلية أستر.
1: سنة 2002 وقفت تركيا في مواجهة ما تمش إطلاق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الثاني عند دائرة المنتصف، وبعد 11 ثانية بالضبط كانت جوه الشباك بتاعته. اللي حصل ان انقض الاتراك على خطأ واحد من المدافعين وانهى هاكان شكر الامر قبل ما كل المشجعين والجمهور يقعدوا على كراسيهم. جدير بالذكر ان هاكان كان بقاله اكتر من 8 ساعات ما سجلش اي هدف طول البطولة. بعد كده جم ال 11 ثانية دول والرقم ده لسه محفور في التاريخ، اسرع هدف يتسجل في الملعب لحد النهاردة.
4: فاضل 4 أيام بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

وصلنا مع بعض دلوقتي لختام فري واي، ولكن قبل ما نختم تعالوا نعلم مع بعض اسم الرابح في مسابقتنا مع فوكس سينما ونشوف مين اللي ربح معنا النهارده تذكرتين السينما. طبعا سالتكم على الريل الموجود على حسابنا على الانستجرام، المقطع اللي انا كنت عامل عليه ليبسينج ده المفروض ان هو من اي فيلم؟ فيلم يا رب ولد ولا 4-2-4؟ طبعا الاجابه الصح هو فيلم 4-2-4. بشكر كل الناس اللي بعتوا الاجابات والكومنتات على الريل، بشكركم جدا جدا جدا. ولكن النهارده تم اختيار الرابح يكون منى قدورة، مبروك يا منى. ألف ألف مبروك، قسم الجوائز أكيد هيتواصل معك قريب جدا جدا عشان تستلمي جائزتك. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي، كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8، بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: عطشون.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
3: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريمول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: تؤم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين المساء، بحضور لطيفة بنت محمد تحدى القراءة العربي، يتوج غدا أبطال نسخته العاشرة على مستوى الإمارات. دولة الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. وترامب يقول سنضرب إيران بقوة الليلة على الأرجح. وفي النشرة أيضا، في لبنان المحكمة العسكرية تخلي سبيل فضل شاكر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN نحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طاب مساؤكم. بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي للثقافة، ينظم تحدي القراءة العربي غدا احتفالية حاشدة في مركز دبي للمعارض بإكسبو دبي لتتويج أبطال دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات، والتي شهدت مشاركة قياسية حيث خاض المنافسات أكثر من 830 ألف طالب وطالبة. كما يحضر تتويج أصحاب المراكز الأولى معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي والمهتمين بالشأن المعرفي والتعليمي، وحشد كبير من طلبة المدارس في الإمارات وأولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين في التصفيات. في محلياتنا أيضا، عقدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجلس المتعاملين مع أهالي منطقتي أم سقيم وجميرة والمناطق المجاورة، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات المعنية، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم وأفكارهم. تواصل دولة الإمارات ترسيخ ريادتها في مجال الصحة الرقمية لتغدو إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية الحديثة، مستندة إلى بنية رقمية متطورة وتقنيات ذكية ومنظومة وطنية مترابطة لتبادل البيانات الصحية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أمنة الحمادي رئيسة قسم التطبيقات الصحية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
5: اليوم القطاع الصحي يشهد تحول نوعي تقوده التقنيات الرقمية، البيانات، الابتكار اللي يعيد تعريف طريقتنا اليوم في تقديم الرعاية الصحية. وفي مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية قدرنا أن نحن نجسد هالتحول عن طريق نظام المعلومات الصحي وريد اللي تم تطبيقه في أكثر من 130 منشأة صحية في الإمارات الشمالية ضمن منظومة رقمية متكاملة يتم فيها إدارة الملايين من السجلات الطبية للمرضى من خلال منصة موحدة رقمية وآمنة. يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية، اللي أيضا تدعم العديد من المبادرات الوطنية مثل برامج الرقابة الدوائية، سجل الطب الإلكتروني الوطني موحد، وأيضا برنامج الجينوم الوطني.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل هذه النشرة المسائية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت الشقيقتين بالصواريخ والطائرات المسيرة. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستشن على الأرجح موجة جديدة من الضربات ضد إيران الليلة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه عن انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقال ترامب في معرض رده على سؤال بشأن احتمال استئناف الأعمال العسكرية ضد إيران، قال: وجهنا لهم ضربات قوية للغاية الليلة الماضية، وقد نوجه لهم ضربات قوية مرة أخرى في هذه الليلة. وجاءت تصريحات ترامب في أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية. الرئيس الأمريكي ترامب ذكر أيضا أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقاء مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. إلى ذلك تعهد قادة حلف الناتو والمجتمعون في أنقرة اليوم بتقديم 140 مليار يورو، أي ما يعادل 160 مليار دولار، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. حول سوريا، قال الرئيس الأمريكي اليوم إنه يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي تصدرها الولايات المتحدة. وردا على أسئلة للصحفيين قبل لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قال ترامب: أعتقد أنني سأفعل. ألغى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا، وذلك كما ذكر مصدر إسرائيلي. قال مصدر لوسائل الإعلام اليوم إن مجلس السلام فتح الباب أمام شركات عالمية لتقديم عروض للبدء في جمع ركام غزة وتدويره تمهيدا لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر. وبحسب المصدر فإن الحديث يدور عن أكثر من 9 ملايين طن من الركام في منطقة رفح وحدها، وقد تحتاج إلى عمل 3 سنوات لجمعها وإعادة تدوير واستصلاح ما يمكن منها لاستخراج مواد بناء يمكن استخدامها في إعادة الإعمار. بعد لحظات الإفراج عن فضل شاكر.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أقصد بعد لحظات بتفاصيل هذا الخبر، حيث قررت المحكمة العسكرية في لبنان اليوم الموافقة على طلب إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها مقابل كفالة مالية. هذا وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن المحكمة أصدرت في الوقت نفسه قرارا بمنع فضل شاكر من السفر، بينما قال صحفيون إن الفنان انتقل إلى منزل لم يعرف مكانه بعد خروجه من السجن اليوم. بهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: الكورة في بطولة سنة 1970 كان ليها اسم، وفي سبب الحكاية دي. البطولة تسمت تيل ستار، وده كان نسبة للقمر الصناعي اللي بث أول صورة مباشرة عبر المحيط الأطلسي، والألواح بالأبيض والأسود ما كانتش للزينة، بل كانت أول بطولة بتبث عالميا عبر التلفزيون، وتم تصميم النمط عشان يكون بارز جدا على الشاشات بالأبيض والأسود، والتصميم ده بقى مشهور جدا لدرجة أن الأطفال لحد النهاردة لسه بيرسموا كرة القدم بنفس الطريقة. الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز اكتر، اربح منزل احلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية والعاب وتحديات الجمهور واجواء ممتعة لكل العائلة، والاجمل هيتم الاعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. شوف لي حب.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقراءة حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: تؤمن رقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الليلة، بحضور لطيفة بنت محمد تحدى القراءة العربي يتوج غدا أبطاله على مستوى الدولة. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. ترامب يتوعد بضرب إيران الليلة، وحول لبنان يقول إسرائيل ستسحب قواتها من جنوبه.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، دبي للثقافة، ينظم تحدي القراءة العربي غدا احتفالية حاشدة في مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي لتتويج أبطال دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات، والتي شهدت مشاركة قياسية حيث خاض المنافسات أكثر من 830 ألف طالب وطالبة. كما يحضر تتويج أصحاب المراكز الأولى أيضا معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي والمهتمين بالشأن المعرفي والتعليمي، بالإضافة إلى حشد كبير من طلبة المدارس في الإمارات وأولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين في التصفيات. أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي سلسلة الإحاطات الإعلامية الدولية، وهي سلسلة من اللقاءات المتخصصة التي تجمع نخبة من ممثلي وسائل الإعلام الدولية مع كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة القطاعات الحيوية في دبي. وتهدف السلسلة إلى إتاحة مساحة للحوار المباشر مع وسائل الإعلام العالمية الرائدة حول الرؤى والسياسات والمبادرات التي تقود مسيرة التنمية في دبي وتشكل ملامح مستقبلها، وتمكين الإعلام الدولي من الاطلاع عن قرب على التوجهات الاستراتيجية التي تلعب الدور الرئيسي في مسيرة التطوير في الإمارة. تواصل دولة الإمارات ترسيخ ريادتها في مجال الصحة الرقمية، مستندة إلى بنية رقمية متطورة وتقنيات ذكية ومنظومة وطنية مترابطة لتبادل البيانات الصحية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN آمنة الحمادي رئيسة قسم التطبيقات الصحية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
5: اليوم القطاع الصحي يشهد تحول نوعي تقوده التقنيات الرقمية، البيانات، الابتكار اللي يعيد تعريف طريقة اليوم في تقديم الرعاية الصحية. وفي مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية قدرنا أن نحن نجسد هالتحول عن طريق نظام المعلومات الصحي وريد، اللي تم تطبيقه في أكثر من 130 منشأة صحية في الإمارات الشمالية ضمن منظومة رقمية متكاملة يتم فيها إدارة الملايين من السجلات الطبية للمرضى من خلال منصة موحدة رقمية وآمنة. يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية، اللي أيضا تدعم العديد من المبادرات الوطنية مثل برامج الرقابة الدوائية، سجل الطب الإلكتروني الوطني موحد، وأيضا برنامج الجينوم الوطني.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستشن على الأرجح موجة جديدة من الضربات ضد إيران الليلة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانه عن انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقال ترامب في معرض رده على سؤال بشأن احتمال استئناف الأعمال العسكرية ضد إيران، قال: وجهنا لهم ضربات قوية للغاية الليلة الماضية، وقد نوجه لهم ضربات قوية مرة أخرى هذه الليلة. وجاءت تصريحات ترامب في أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. وحول لبنان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو والتي تنعقد في أنقرة، قال إنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان. وأضاف ترامب أنه يشعر بأن إسرائيل ترغب في اتخاذ هذه الخطوة. وبشأن سوريا، قال الرئيس الأمريكي اليوم إنه يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي تصدرها الولايات المتحدة. وردا على أسئلة للصحفيين قبل لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قال ترامب: أعتقد أنني سأفعل. وفي ملف دعم أوكرانيا، ذكر الرئيس ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة. إلى ذلك، تعهد قادة حلف شمال الأطلسي الناتو المجتمعون في أنقرة اليوم بتقديم 140 مليار يورو، أي ما يعادل 160 مليار دولار، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. ألغى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا، وذلك كما ذكر مصدر إسرائيلي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بشأن غزة، قال مصدر لوسائل الإعلام اليوم إن مجلس السلام فتح الباب أمام شركات عالمية لتقديم عروض للبدء في جمع ركام غزة وتدويره تمهيدا لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر. وبحسب المصدر، فإن الحديث يدور عن أكثر من 9 مليون طن من الركام في منطقة رفح وحدها، والتي قد تحتاج إلى 3 سنوات من العمل لجمعها وإعادة تدوير واستصلاح ما يمكن منها لاستخراج مواد بناء يمكن استخدامها في إعادة الإعمار. بهذا الخبر تنتهي هذه الجولة من الأخبار لهذه الليلة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
2: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة ميبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: فاضل 4 ايام بس عشان تكونوا معايا انا وائل عصام يوم الحد في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل احلامك في دبي.
1: قرار شخصي رقم واحد، وما تفكرش تحاسبني، انا مش حاجة.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية، ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر. فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفل سيتي مول.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي سلسلة الإحاطات الإعلامية الدولية، وهي سلسلة من اللقاءات المتخصصة التي تجمع نخبة من ممثلي وسائل الإعلام الدولية مع كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة القطاعات الحيوية في دبي. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اندلاع مواجهات عسكرية مجددا مع إيران، واصفا قادة طهران الحاليين بأنهم أصبحوا أكثر عقلانية، ومدافعا في الوقت نفسه عن استراتيجية إدارته السابقة تجاههم. ذكر الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. تعهد قادة حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم بتقديم 140 مليار يورو، أي ما يعادل 160 مليار دولار، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026-2027. ألغى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا، وذلك كما ذكر مصدر إسرائيلي. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
3: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
2: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
1: بودكاست استكانة.
4: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
5: سعادة علي بن ثالث.
6: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
5: البروفيسور أحمد الشامسي.
7: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
5: سعادة جمال بن حويرب.
8: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
5: شريف بشارة.
9: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
5: محمد عبد المجيد صديقي.

0: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
2: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
3: فهنا أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
4: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: الدكتور مهند الوادية.
5: لو تروح تستثمر في أي بلد لك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
6: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
7: بودكاست استكانة.

لفت خونك ونزل دمعة الغيري من عيونك. خصبت

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع من يوليو. اقتنوا أحدث الأحذية ذات التصاميم المذهلة مقابل 199 درهما أو أقل لدى ستيف مادن حصريا في سيتي سنتر ديرة من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

لا أحسن فوق العمل وتخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

هذا الصيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

0: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز اكتر. اربح منزل احلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية والعاب وتحديات الجمهور واجواء ممتعة لكل العائلة. والاجمل هيتم الاعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
0: وصلت الجزائر لبطولة سنة 1982 كفريق غير مرشح للفوز، وتغلبت على ألمانيا الغربية بطلة أوروبا في الوقت ده، وبكده بقت على أعتاب التأهل للدور التالي. وبعد كده اتقابلت ألمانيا الغربية والنمسا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، وفوز ألمانيا بهدف نظيف كان كفيل بتأهل الفريقين وإقصاء الجزائر. اللي حصل إن سجلت ألمانيا هدف مبكر، وخلال اللي بقى من المباراة اتبادل الفريقين التمريرات علشان يضيعوا الوقت، وكده ودعت الجزائر البطولة للسبب ده. جدير بالذكر إن مباريات دور المجموعات الأخيرة بتنطلق دلوقتي في نفس التوقيت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.